فنوى اير تي في ام مكتتال تركو بزخبركم تعذبتنا كما يتوعلو نلوم سوني 13 حمله ساعه 5 سلالو هاغراون هاغراون زينات تحزنا لكم قريبنا زلنا ارسي مسمروم زعرابيت قونقا ملكت ابره التولد بمخانينا لمكتتالكم بخبرنا عدمنا بقند ارسته زينا نفلم فزرت لسياس بمخنات عرفتي امير قطر نبر الشيخ حمد بن خليفه الثاني حزن ملغت سريدون

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 13 من يوليو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحان الشهادة الثانوية. ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. في الأنباء العالمية، أمريكا تضرب مجدداً وإيران تهاجم دولاً خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتاً يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. من العناوين إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس إسياس أفورقي برقية تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر، معربا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني. وأكد الرئيس إسياس أفورقي في برقيته تعاطف حكومة وشعب ودولة إريتريا مع القيادة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفغيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سمو الأمير والأسرة الكريمة والشعب القطري جميل الصبر والسلوان. كما نوه فخامته بالدور البارز الذي اطلع به الأمير الوالد في ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة بين دولة إريتريا ودولة قطر، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين. أعلنت رسمياً في 12 من يوليو نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26. وأوضحت مديرة مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتورة بسترات قبرو أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 21,561 طالباً وطالبة، نجح منهم 4,831 طالباً بنسبة 22.4% وتأهلوا للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم، مشيرة إلى أن نسبة النجاح كانت متقاربة بين الذكور والإناث. وأكدت أن الطلاب الناجحين سيوجهون إلى الكليات المختلفة وفقا للوائح الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث، داعية إياهم إلى الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية لما تتطلبه من أساليب دراسة تختلف عن التعليم الثانوي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما حثت الدكتورة بسترات الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح على عدم فقدان الأمل، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإعادة التقدم للامتحان في الدورة المقبلة، داعية إياهم إلى مواصلة الدراسة والاستعداد بشكل أفضل. وكان امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025/26 قد أجري خلال الفترة من 16 إلى 22 من مارس من عام 2026 في 17 مركزا داخل البلاد، إضافة إلى مركزي جدة والرياض في المملكة العربية السعودية. وشكل الطلبة النظاميون 89.3% من إجمالي المتقدمين، بينما بلغت نسبة المعيدين 10.7%، فيما تجاوزت نسبة الطالبات 48% من إجمالي الممتحنين. تشير البيانات إلى تحسن في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024/25، حيث ارتفعت من 19.8% إلى 22.4% خلال العام الحالي. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل في العاصمة أسمرة في 10 من يوليو بهدف تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة السيد تخلأب مسجنا في كلمة افتتاحية أن الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية وتهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة بسلامة
الأغذية والرغبة عليها تمهيداً لإعداد سياسة وطنية شاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة الجاري إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبالتعاون مع خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين ستشكل أساساً لإعداد القانون الوطني للأغذية يعزز منظومة الرقابة وسلامة الغذاء في البلاد. من جانبها أشادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إريتريا السيدة أرييلا جيليني بالجهود التي تبذلها الحكومة الإريترية والتزامها بتطوير نظام غذائي يضمن السلامة والجودة، مؤكدة أن السياسة الوطنية المقترحة لا تقتصر أهميتها على الجوانب الفنية بل تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين بما يجعلها ذات أهمية لجميع الجهات العاملة في سلسلة إنتاج وتداول الأغذية. وأكدت ممثلة المنظمة استمرار دعم الفاو لمراحل إعداد السياسة الوطنية حتى استكمالها، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشهدت الورشة تقديم عروض فنية تناولت واقع نظام الرقابة على الأغذية في إريتريا وتحليلا لإطار القانوني المنظم لسلامة الأغذية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في إعداد وتنفيذ سياسات الرقابة على الأغذية، وذلك بمشاركة خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية مهرجان الإريتريين المقيمين في ألمانيا وسط أجواء وطنية مميزة بعد افتتاحه في 11 من يوليو على يد سفير إريتريا في إيطاليا السيد فيسهاتيان بيتروس. واستقطب المهرجان الذي استمر إلى يومين مشاركين من مختلف أنحاء ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية إلى جانب ضيوف من جنسيات أخرى في تجمع وطني سنوي تضمن برامج وأنشطة متنوعة شملت أجنحة للجاليات وعروضا ثقافية وتراثية وحوارات شبابية وفقرات فنية وندوات وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب فعاليات أخرى. وأكد رئيس اتحاد الجاليات الإريترية في ألمانيا سيد يوهانس رؤسوم والقائم بالأعمال في السفارة الإريترية السيد يوهانس والدو ومسؤول

الشؤون الجماهيرية والمجتمعية سيد طعامي حيلي ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد حديش غويتوم في كلمتهم أهمية المهرجان في تعزيز وحدة الإريتريين وترسيخ روح الانتماء الوطني والمحافظة على الثقافة والهوية الوطنية ونقل التاريخ والقيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن تشجيع مشاركة أبناء الجاليات في البرامج الوطنية. وفي ندوة أقامها سفير إريتريا لدى إيطاليا سيد فسحة زيان بطروس استعرض خلالها المستجدات التي تشهدها البلاد في

جان جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأدب التي نظمت بهذه المناسبة، كما تميزت فعاليات هذا العام بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة تراثية قادمة من الوطن أضفت بهجة كبيرة. تخرج 28 موظفا حكوميا في إقليم الجاش بركة بعد استكمال برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية أقيم بمدينة بارونتو واختتم في 10 يوليو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المعلومات وتحسين آليات توثيق وإدارة البيانات. وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين موظفون يمثلون إدارة الإقليم وهيئة الغابات والحياة البرية وهيئة النقل البري وفرع الثروة البحرية ومفوضية الثقافة والرياضة وخدمة المياه إلى جانب فروع وزارتي الصحة والتعليم. وأكد المدربون أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، داعين المشاركين إلى الاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها في مختلف مجالات عملهم بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم عملية التخطيط. من جانبه أوضح حاكم إقليم الجاش بركة السفير محمود علي حوري في كلمته الختامية أن التدريب يأتي في مجال يحظى بأهمية متزايدة، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين جمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في جميع المديريات الفرعية بالإقليم بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إطلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 من فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات. وجاء هذا التصعيد في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وقالت إيران إنها أغلقت المضيق بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به، مضيفة أنها أخرجت سفينة أخرى من الخدمة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليال من الهجمات في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحريا. فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمي وصناعة التكنولوجيا المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. وقالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء الصينية إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني على أن يعلن لاحقا على أي تعديلات على القرار. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الهيليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطراب الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. في النبأ الأخير، رفعت الهند ونيوزيلندا علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية وحددتا هدفا مدته 5 سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون. وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة من بينها توقيع 10 اتفاقيات من أبرزها خريطة طريق لتوسيع العلاقات خلال السنوات الأربع المقبلة وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية. وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة ومفتوحة ومزدهرة. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.
فخامة الرئيس إسياس أفورقي يعزي في وفاة أمير قطر.

السابق حمد بن خليفة آل الثاني. الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. ورشة عمل لتطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. أمريكا تضرب مجدداً وإيران تهاجم دولاً خليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين لصادرات الهيليوم مؤقتاً يهدد التكنولوجيا العالمية. والهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ብዝክረ ሰማዕታት ክንጅምር ስለ ዝኾና ኩላና ንዝክረ ሰማዕታት ንዳሎ።
1: مشاهدو على فاضل سنبدا برنامجنا بوقفه حداد على ارواح الشهداء الابرار فلنقف جميعا لهذه الذكرى
0: ذكرى سماعتها
1: ذكرى الشهداء تفضلوا

0: ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ይኹን ክኸውን ፈለማ ብደርፊ ትግራይት ክንጅምር ኢና። ብድምፃዊ መንሱር ሳልሕ ሳዋ እትብል ደርፊ እያ።
1: برنامجنا سيبدأ بأغنية بلغة التجرايت للفنان منصور صالح.

0: ክቡራትን ክቡራንን ዝቕጽል ወታደራዊ ምርኢት እዩ።
1: المشاهدون الافاضل الان ستقدم فقره العروض العسكريه مشاهده طيبه نتمناها لكم

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ተንቀሳቃሲ ጉጅለ ብክልተ ብሎካት ዝቆማ ኮይነን ብሰሜንን ደቡብን መፅአን እንዳተመሓላለፋ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ ካብ 704 ሰብ ክሳብ 16 ሰብ ዝተርፋ ተመቃቂለን እየን ባሕርና ንያትና ባሕርና ደጀና ባሕርና ሪምና ባሕርና ብደምና ባሕርና ህላወና ባሕርና ኣርማና ባሕርና ሕድርና ቀይሕ ባሕርና ርስትና ክብላ ፀኒሐን ጠቕላላ ቁፅሊ 408 እዩ
1: المجموعة المتحركة المشاركة في العرض العسكري تتكون من مجموعتين فرعيتين تأتيان من الجنوب والشمال وتعملان بالتناوب في الأمكنات

هذه المجموعة المتحركة تعمل بالتناوب في الأمكنة، وتنقسم هاتين المجموعتين إلى مجموعات أصغر تتألف من 700 فرد وحتى 16 فرد. وعندما تكتمل هذه المهمة يردد أفراد المجموعة ما معناه: بحرنا فخرنا، بحرنا خلفيتنا، بحرنا رمزنا، بحرنا عهدنا، البحر الأحمر إرثنا. هذه المجموعة المتحركة تتكون من 1408 فرد.

0: ክቡራትን ክቡራንን እዚ ብተመረቕቲ 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት እዩ። እዛ ቐዲማ ክትሓልፍ ፀንሐት ብሎክ ስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ሃገረይ ዝገልፅ ምስሊ እዩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሎካት ከባቢ 20 ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢልኩም ንክትከታተልዎ ብኣኽብሮት ንሕብር።
1: مشاهدة الأفاضل هذا البرنامج مخصص لتخريج الدفعة 38 لطلاب الخدمة الوطنية أرجو أن تتفضلوا بالجلوس لتشاهدوا بقية العرض العسكري والذي تشارك فيه قرابة 20 مجموعة.

0: ብሎክ ብስእሊ ዝቆመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ኤርትራ ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ።
1: مشاهدو الافاضل هذه المجموعه التي تمر من امامنا الان والقادمه من الجنوب هي على هيئه مجموعه ملونه مكونه من علامه الخدمه الوطنيه وتعكس الخدمه وعدد المشاركين فيها هم 602 فرد.

0: ሳዋ ንምልኣት ብብቕዓት እተሃንፅ ኣዳራሽ ሃገር ሳዋ ንኽእለት ብፍልጠት እተቕስም ማእከል ስሕበት
1: هنا ساوى هنا أرض البطولة معقل الثورة هنا مر رجال ساقوا خط الدولة هنا التاريخ قد دون بطولات وأمجاد إلى أبد الدهر تروى
0: ساوى بتوفيت منسي تورس كبري ساوى بتكهات منفس صنعت تسرز بقبري
1: ساوى قلعة العلم والمعرفة ساوى عرين الأبطال ومصنع الرجال ساوى رمز النضال وإعادة البناء والإعمار

0: بلو رأيهم مسالت بزحات نزي مسل إرتراوية كل كرنعات أورا من إسي ساوا نقول السرع كم برهان شوعات تصحي ما أزر زخلع
1: الانضباط من أبجديات التدريب العسكري وهو سمة من سمات أعضاء الخدمة الوطنية فهنيئا لكم على هذا الأداء الجميل الذي يسر الناظرين.

0: እምትዎ እምትዎ ረአይዎ ረአይዎ ስምረት እግሩ ውህደት አካሉ ሓያል መንፈስ ዝምስክር ባዕሉ ጐደኑ ዝፈልጥ ዘይወፅእ ካብ መስመር ታርጌቱ ክሃርም ዕላምኡ ዘነጽር
1: ساوا هي قلعة الصمود التي صقلت مهارات الشباب الإريترية وساهمت في توريثهم القيم الثورية وعلى رأسها الاستعداد البدني والذهني للدفاع عن السيادة الوطنية كما أنها الصرح العلمي الذي خرج الآلاف من الكفاءات الشبابية التي تقود برامج التنمية في البلاد

0: ሳዋ ፍልጠታ ዝቐመሱ ከም ስልኪ ቕተዓጻጽፉ ኣካሎም ዝሃንፁ ኣእምሮኦም ዝሰሓሉ ስምዑ መዝምሮም ሃገረይ ክብሉ ኣብ ኣፈልፊሎም ሓቒቕ ክዛርዩ ብመንፈስ ሃገራውነት መንነት ክሕይሉ እቲ ምስጢር ኣብኣ እዩ እቲ ምስጢር ኣብኦም እዩ ሳዋ
1: كل يوم مر من غير كفاح هو يوم ضاع من عمر الصباح فتعالي نملأ الأفق هديرا نتحداه بأمجاد السلاح التحية للفتاة الإريترية وهي تشارك بفعالية في هذا العرض العسكري الجميل والذي يعكس قدرة وكفاءة الفتاة الإريترية
0: يوهانا ዮሃና ኤርትራውያን ናዴታት እዛ ግምጃት ስለም ኤርትራ ብሳላ ጀጋኑ ደቅኽን እዩ እሞ ክብርን መጎስን ንዓኽን ይኹን
1: ኣልኽድመት ልወጣንያ ዋዩ

0: ምንቃሕ ምውዳብ ምዕጣቕ መለለይ ጥምረትና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ መንገዲ መንገዲ ቀደምና ብኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ተመሪሕና ንቕድሚት ምምራሽ እዩ።
1: خريجو ساوا يشكلون العمود الفقري للبرامج التنموية التي تنتظم البلاد، فهم السواعد الفتية التي لا تكل

أصوات لب ونفاق تتعالى لإقناع مروج الأزمات، غير أن هؤلاء الأوفياء أقسموا ليحيلوا جحافل القزاة

0: እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብ20 ብሎካት ዝቆመ ምርኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናቱ ፊደል ሒዙ ነይሩ። ኩለንተን ብሎካት ክንበባ እንከለዋ ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ዝብል ፅሑፍ እዩ ኣብቲ 20 ብሎካት ቅድሜና ክሓልፍ ዝፀንሐ። ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት
1: المجموعات المشاركة في العرض العسكري أي مجموعة كانت تحمل حرف معين بلغة التجرينيا وفي الختام رسموا بأجسادهم عبارة إرثراونت بن مننت أي بمعنى الهوية الإريترية هوية تبعث الفخر. عدد المشاركين في هذه المجموعات 15 8498 فرد.

0: من أشعار فرج إسماعيل بعنوان ساوى.
1: بدحريو بقوانقوا تقرنيا عليك تولد هجريا قبل بيت بل حدمان زمان عليك تولد قتمي هينوك برهانة.
0: أغنية بالبداويت طاهر أحمد محمد تيتا وأشعار طاهر محمد.
2: أنا زع أسبوع أبو هواي كبري مسأل زرياي فليته كسك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري عيو قزاك تصفف بقداي بحري نعخو ما يبالون ولدي نعنان المسأل تولدي رمت حاو زري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالو لا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم أم غنا زي تمكورو لا ولدنا أنتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحرنا كن علوك قريبو لنا عدما ززنا قسي أبتا من برنا حماما أي تسكفو زي بعرق ستا سمانا أخم أمينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاطس أنا تغلفو كي تغلدكم يوم تاريخ تتصعفو قسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاقب تغوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبصميات مكات قال محلا شعيات أسعات انتايدا دكنا كابلو نحنا اسمان دينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع ديبلومات تواهبنا اللوز لعلى قمت أبزي عدمينا أقديم مناشمت صوتا قديفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمو يا شعو معاس نيركم عبحري أبينا يقوان بينا يبري تتقوما نيركم مساقاقري كما قر معاس تفاتيركم عبزا هقر حنباشا كلو امني كتقولو لو تقوطواي فرس ناس تينالو تولو نتج اوان ماي واي شتت واي مقاي عبيت قلعك حسو ابتلفجن مراي كلا قليفنا يا ديبلومات انتاي كززار بالله بقدمون فايل تعطي غلو كالك ابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوني ناتو بلناسي بحر ديما كلا خلطنزي كدو اقاركم اكبو وريدنا دهتسانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتسالا بطري تراي حزوم وقدات بطري نتعشكات من الزمن او اصبارو هزوا ما مينا من دار لهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرف اسمعي نقرو امغا ولا انت بزحكم بميليونات من بلكم ناجو اغراف اسرات وايك خف ازن ابسا متحك مش شايكا كم ساسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزوين شاف ميسايل درونات قلنا تبلو كتسن بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر سرفنا مسبز احنا كنوعتو كمينا قفيعكم اللو زلقلق الو استقنتكم وبحري كله ملو حقيا لن وي مقل وحج اناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تلو وي عشنات زي الكبو متن انت بزحكان تصبوق تمنى تسقى بتسقى مصغر بيت كسانة يبال دامبر كنت مينا ومهارم رم ودب هابونا أبو غارقم أبو غامرغي تايق بورتولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا زي فتوة حقا البونات بزعي سفن أصورن تمكي حكاو كينات بتفغرا بتتامينا رديت كاي تزارو بيوم زرق قوة مريت مغان نعنان دخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كنت نتصوت المهار نحبرا وعبير سلام كله طعمكم حووها قربير علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكم كماتا زينا ورازوت تناسا حمبر تقامت انها اللغة ابكسات كان كله معلغة ممس اببكا فوسو ترخيبو زي بلس السعاء ابحموكم تعقبو بلقواتو كدقم لكم زي تولدو ارتويان يقدو عدو علو قلتم تمايت بولو حنتن سلطنت

أولات بيت صحفت هيكدف زخوركم لعلوت أز السراويت أم حضرت زواتات زخوركم عدمات هقاش ولدن أقدم نزو لهم نصب ملوز لنا من رأتها من بل 30 شمان تنزوري حقر أقول قلوت نمستاف أدمنا أخبركم عم مقنا ومركابكم باسم كل نباري مع عسكر سوا لباو مسقانا نغربكو نقوع دعان مساكم إذا لهم النكاية لنا ومن رأتا إرتراو النت زحب المنت أبت تزبل تيمان سمبل لنا بمقصال 30 شمان تنزوري حقر أقول قلوت كاب شدشت الزباطات كاب شعاتين بهرات حقفه كومون نخلطي صوتا معرض الساتفة زورياي سلطنتي كاب علت عصر شومنت ورحشو عاتي تشان عسران حامشتن كساب علت سلسته ورحشومنت تشان عسران حامشتن ابزر لو قزي ابساوا عاتيوم تبرغتن احادة عامتا ابساوا ابزر حلو قزي بعلت عصر شومنت ورحشومنت تشان عسران حامشتن كساب علت عسران شوعاتن ورحسلسته تشان عسران شدشتن نعصر تخف لأكاداميا وتمرتم زازيمو كاب علت حادي والهرباع تخلتشن عسران شدشتن كساب علت عصر تحادي ورشوعة تخلتشن شدشتن إذا تمدوا لهم وتعدروا وتعاليز زازيمو منهم يمرقوا لهم ثلاثان شمان تنزوريا كم كلهم زوريعتات أبساوا زوهاوهم تمرتي أكاداميا وتمرتي وتعدروا وتعاليم بوليتيكاوي تمرتي استفلا لي سمينارات ماتوت سبورتي انصتا اكالات بهلاو مريتات بعلم زدالوون كاب زقز مسا قجيلتات بهلن تزاناقي عوم سبورتاون فتات دكت سواعتيو دك انستيون نناتون كلوات اقيموم او كل عينة سبورتي كنوت فوص انيحيومي او كل عينة زكاز انهينة فتات تمرتن سلطنتن ممهرانن هذا أم قبل الكوين نوسا أب حيال ود الدرت صبي دم صني هميم وسيته دمع أب كل نتفتات زنات عود تمزجي بفلا يا بجمة تقصي كا نقولن ذحل فازوريات بليز أم فولي ريكارد سيرو مالو مسنا عمي زنبرو وسيت كرا خلها بشوعات نت بشومنت عبير لو مال أتقال علي ممزن وسيت سلطنة أب كل تخايد اللهم وتعدراه وتمرتي إذي زريازي سواء كالتنات بسلسته كوينو تمزقي بالله محافة الشعب أب كل محبرة وهيوات تعنى من ناورو بزي زخونة تقام تحاليفو هاو أب سواز ورادو تعلمتي بزي تفعل علي مخنيات سلطان أم زي زازمو سلسته بسشعة تخون خلو تسعان شدشتنا بحادة دماني سلطان أم زازيموم نمر رأبق يوم هلو بزا أقات أمي سوا كابت مسرت أو ساب حجي ثلاثان كلتان عمد مع عسكرنا بهزبن منغستن استوابنا تلقون حدران بمقبال وفوي بدسبلين تانسي لولاو نت هاجر زخبر أبنساتن لمعاتن هاجر وفيرو زدمع منقسي كنفرز تقبلنا يا حدرا كاب ثلاثان كاب قدامه زوري حساب 30 شعات زوريا كل صلاتنا اذا هاجر توافيرو من اسياتنا زكايدو زكاي زلو عبيت سرحات هي وابنتي حجون بزلع على سعر المورالن كنكصلينا لو مخا دهيمنا قالنا نحدثو لعلتي اما دم نمتا سلطنتي اتريوم مزلو نايسرح باهلن ديسبلينن كعقوبون كما عبلون مكتتالن متبعن كيف اليوم اللابو كل نزبع عال كون مقبار زي صحارو أبالات معسكرين مشارقتن يمسجن زي الهالموز كبرين سماحتنا عود نحفاش.

0: ካብዚ ቀፂሉ ፀብፃብ ተመረቕቲ ክቐርበልና ብኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ መድረኽ ዕድም
1: الآن ندعو قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي لتقديم تقرير الخريجين
2: كبور برزدنت هاجر إرترا أطيساس أفوركي دخوركم دخوركم منسترات

0: ተበልኺ ሓየቲ ወልዲ ምህሮ ተበልኺ ኣስኒቅ ትሰዲ ንጸላኢኺ ቁልቁል ተስግዲ መጻኹኺ ኣሕፂረ መንገዲ መጻኹኺ ወ ኣሕፂረ መንገዲ ወ ኣንታቦ ሃየባ ተእግርኻ ልዕሎ ዋ ክንዲ ሳዋ ዝኣትኻሲ ጎስስ ክትብል
1: ዋ ኣንቲ ቆልዓ ሳዋ ፈውሲ እርጋ እንደለዋ ኢሎም ኽእዮም ከም ቃሕታይ ዘልዕሎ
0: ኣለዋ ወ ዋልካ ጎሰስ ክትብል ምስ ረኣየትካ ብደቂ መስርዐይ ከተፅፈኒ ዲኻ ደሊኻ ክትብለካ ዋ ጎበሲ ልክዕ ከም ጨላይ ብዕራይ እንዳያ ኸሰተ ዓጠም ዓጠም ዓጠም ዓጠም ተበለይ ግርም እምበሪ
1: ጉብዝናይ ዳ ቀደም ዝወዳእኹ እንታይ ጥዕና ኸለኒ
0: ኣቦይ ተኽሱቦይ ዓንደፅን መናቐፅን ንዓጋዜን ተባሂሉ እዩ
1: እንታይ ማለት ኪ
0: ፅናሕ ሞቦይ ባዕላ እያ ኸሰተ ዶ ኣብ ጥቓ ዓድና ናይ ክልተ ሰሙን ኣይተዓለሙን እዮም ዋ ስቕልካ ዲኻኸ ናይ ቀደም ዘበንዶ ናይ ትርብል እንዳበልካ ትዕልለና ፅናዕ ዳኣ ፅናዕ ፅናዕ ዳኣ ፅናዕ ኣንስጊላ ከይትምናዕ
1: ክለይቲ ቕረበኒ ክለይቲ ቕረበኒ ኣብራኽ ሎሚ እዩ እንግድዓ ሎሚ
0: ወዲ ጊላይ ኣይተዓሹ ወዲ ጊላይ ኣይተዓሹ ኣብራኽ ኣይኮነን ሕልና ኣይደቂሹ ኣንታ ቦ እስከ ሰጥበል ነዛ ኣቧልካ ሰላምታ ጌርካ ኢኻ ተቕበላ ሰጥበል ተይላትካ ንስኻ ድማ ሰጥበሊ ትብላ
1: ኣንቲ ቆልዓ መን እዩ ዝኩሉ ነጊርክ ምህሮ ክጠርሽ ክሳዋ ከይኣተኽሲ ኩሉ ፈሊጥ ክዮም
0: ወዲ ጊላይ ንዓይ እዚ ነፍሰይ ዝነግረኒ
1: እንቲ ቆልዓ ሰብኩኒ ነብሲ ክዳ እንታይ ነበለ እዩ ዝነግረኪ
0: እዚ ዓድና ናይ ኩልና ከም ዝኾነት ዓብ የብሉ ንእሽቶ ምእንቲ ዝሃገር ደው ከም ዝብል ዘዝተወልደ ሳዋ ከም ዝበፅዕን ከም ዝመሃርን
1: ግዜ ናይ እንዳመን ፈላጢ ትበሃል እስኺ
0: ኣቦይ ጅግና ክንስኻሲ ካበያ ክሰተ ክትሓምቕ ኩሉ ኮ ውሽጥና ጌርናዮ እምበር ኣቦይ ኣጉሂኸና ኢኻ
1: ተየብሸ ሓደ እግሪ እኮ ጉድጓድ ኣት እዩ ስሳ ክመልዕ እንታይ ዶ ተሪፍኒ ኢልክ ኣኺ
0: ኣቦይ ፕሪማ ፓነ ኦፐይ ባሎነ ሰለማን ጌራ ዳሓር ፀወታ ሚኢት ዓመት ተፀጊዓ ዝነበረት ባቡር እኳ ተሲ ኣባፅዕና ወረደትሲ ንስኻ ቦይ ዋ
1: ኣብየት ሙፆታት ኣብየት ሙፆታት ንወለዶም ዝምዕዱ ቆልዑ ክመፁ
0: ዝምዕዱ ዘይኮነሲ ዘዘኻኽሩ ኢልካ ኣርማ ቦይ ኣቦይ ንዓሞ ሕጂ ቅንዕበል ሰጥካበል
1: ግረኻቦይኣብረኺ ዓቆቆቁብላ ኣሎ ከይተሰብርለይ ናብዚኣ ዝመፃ ክዋ ኳ ኣኺኢላ ተሪፋህንላ
0: ፅንሕድ ኣቦይ ሰጥበል
1: ዝበለ ሰብጌርና ሰብጌርና ዝበለ ትዝበለ
2: ዋው ሳዋ ሳዋ ኣም ሶ ሃፒ ክርኤኪ ተሃዊኻ ነይረ ያ ሕጂ ርኤኪ ኦ ዳዲ ኣሪፋይን
1: እንታይ እንቲ ዝብል ዘሎ
0: ኣሪፋይን ይብለካ ኣለው ክሳ ሓጂ ተዓለምካ እንዲኻ እዞም ከለዉ መሳትኻ ክዕሎም ከለዉ ቤ ነርካ ኣያ ኸሰተ ክዕሎም ከሎ ቤ ነርካ ኣብ ሻጥርኻ ክዕለማ ከለዋ ኸቤ ነርካ ኣብ እንዳ ሓሰርዶ ትሕባእ ነርካ ኢኻ ኣብለካ ኣሎ
1: ክለይ ስበሊ እዛ ሓፃር ዘረባ ስግዲ ዝ ክትከውን
0: ኣቦይ ኣሕፍስ ኣቢል እዩ ተዛሪብካ
2: ኖ ኣቦ ኣነ ከምኡ ይኮንኩን ኢለ ከመይ ኣለኻየ ዝብል ዘለኹ መን ሽምኪ
0: ሚለና ሃንስ ጊላይ ፃዕዳ ብዕራይ በዓል ሰጋር ኣንበላይ
1: ኣንቲ ቆልዓ እንታይ እዩ ዝኽሉ ዘረባ ናይ ምምሕዳር ክምዝግበክ የደ ልክ እዩ ዝወደይ እንታይ ዝኾን ከኣኻ
2: ኣነ ኣብ 39 ዙርያ ክመሃር ክዕለም መፅ
1: ኣሰይ ራብዓይ ግንባር ዶይኮነን ሽምኩም
0: ኣቦይ ራብዓይ ግንባር ማለት እኮ ንኩሉ ፅቡቕን ሕማቕን ናይ ዝሃገር በርባዕተ ማእዝን ምሕላው ማለት እዩ ኣብ ዘለኻሊኻ ካብ ዝመፃእኻ መፂኻ እቶ ደኣ ሓሉ ዓድኻ ዕጠቆ ዝናር ሽራራኻ ዑነ ዓደቦ ዶ ይሕሎ እዩ ጓና ዓሲብካ ሓዝ ደኣ ሓዝ ፅናዕ ኸም ቀደምካ
2: ኦ ማይ ጋድ ኣቦ እዛ ጓልኩም ክንደይ ድዩ ዓመታ
1: ኣንታ ወደይ ፅባሕ ብዓለም ክኤለ
0: ሚኢት ዓመት ክመሊአ መን ይሞ ሽምካ
2: ሽመይ ኬቨን ይበሃል
0: ወይ ኣይ ገንዘብን ውርደትን እንድዩ እሞ ብዛዕባ እዛ ተዓሊም ሳዋሲ ገለዶ ዛንታ ኣለካ
2: ያ ዛንታ ኣለኒ ክልተ ኣሕዋተይ ተዓሊሞም እዮም ኣቦይ ቀደም ሓፋሽ ውድባት ነይሩ ኣቦይ ከምኡ ይብለኒ ኣለኒ ኩሉ ግዜ
1: ኣንቲ ቆልዓ እታ ንኩሉ እዩ ዝብፅሖ ዝበልክያ ድኣ ኮይና ትልክ እንድያ በሎ ንዕናይ ንዕናይ ንዕናይ ወይለይ ወይለይ ወይ ሕጂ እውን ሰብጌርና ሰብጌርና ሰብጌርና
3: ኮፍ ኣለይኩም
0: ሰኒህለና ምን ስሜትኪ
3: ኣርሄት መሓመድ ሰዒድ
0: ሰኒ ምናያ መጣእኪ
1: ኣንቲ እዛ ቆልዓ ገለ ክትዛረብ እያ እንታ ራባዓይ ግንባር ንዓንደ ስቕበል በላ ደው ነብላ
2: ኖኖ ኣም ሶ ሃፒ ሚለና ቋንቋ ትግራይ ትኽእል እያ ኦ ማይ ጋድ
0: ወረ ንዓኻ ውን ዌርዲዲ ኬም ፍሮም ሃወልዳ ኣርዩ ክብለካ እ
3: ማሻላ እዛ ቆልዕ በላሕያ ትመስል
0: ማሻላ ጥራይ ድኸ ሽኽረን ካ ወስኽላ
1: ኣንቲ እንታይ ኣክቁርጠምጠም ትብሊ ዘለኺ ኣንቲ ስክንደበለኸይ ጠርፉኺ
2: ኖኖኖ ዳድ ከምኡ ይትበላ أنا حجي كمو خفلت دليل لهو أوكي إذا خلو خفلت ألوه ميلو نفعتي يخي
0: أنوار زبهلا لو ما مهرتي نسي أقرب نهيرني بعلو بايكو وقوان قواني هاقوركم كتفلطي إذا قباكم
2: يا
0: أبزا سوخا أبتر إس تمرتن تعاليمن قوان قواتاتنا إرتراخ مهارو لهو
3: أيوة شعو خلطة مغسب كوينو من إسي إرتراخ أبوان قواني عدوخا أورتم تم تم تم تم تم
2: يا شعو عزرا شعته مهارو قوان قواني خيل إذن هاقر عبي بروفيت خوون مغسبيو
1: ووو بلو خي سمعو غمو إذا زبالكم ما رئيتو إني عتي عيلم نعانة خيم هروم
3: وشالة وشالة مهرمو أنت حبيبة ميني خسمكي
0: أنا سميت شي من لنا هنس قلايت عداب عري وإنتي من أيام متأكي
3: أنا من قين دعمت أكو زاقوالي أبسا هو سالساي زوريا تعليمي حدار قيري قلع وليدي حجي خاطة ذكرين خحد سيدخ أنا سوا متي
0: ويلك هقادي معري رابعي جنبار برا اي عدو بخا بسي اعتقد كادلوتي بسي اعتقد كعلمتي بسي اعتقد كسلمتي اذا زيت ترف شعيلكا كابزان قد عخا نقف ايه بوي
3: ايوه ست بالكم حوخا تصنعك مو عروحتخا كيد فرعنا عدو بخا نفلح خيكون نقد عخا
0: ايوه ما تسأل الطبيب اسأل المجرب دكتور اي تحتات فتنا حتات يودحا بوي
1: أمو بزي أبي لدون خسرت خركبو تعليم كأتو
0: ودي من كوين كان آخذ ترف بلا بوي حجنا يتحق واسكمت أب عودن ما خيدان تدرف لنا هيا حج خادرف
2: واو ميلو أبو خي يدرفيو
1: أنت أقول عانا إزي أيشاني قلنا مبري أب عودن ما خيدان مريحيو من ديزي تشفر نيري
3: أيوة بتشفر هاي عي بتشفر هاي خطات قاشا مدرف تخوين السخاوة كدرف لك
2: أو أنا حجي خدر فايكلني غوروري براكتس لمي مدير ليهيو
1: أنا وانتوك أسوا خيساتهو ها؟ غوروري حرايا يبلنني
0: وانت أبو من قولك أطرير إخا ختملس نزو موساتو قولك أخي خمتن عودن مخيدان كجفر كالون كتملس رابعي قنبار أرهي سالساي زوري أخا هيا نزدر في قنبار قنبارو بلو هيا تقبلو ولكي
4: سوا يا سوا نابل كازري سواي سواي نابل كازري وحس هاجري وحس هاجري وحس هاجري وحس هاجري

0: ካብዚ ቀፂሉ ደርፊ ብቋንቋ ትግርኛ ብድምፃዊ ሚካኤል የማነ ሕደማ ገብሪወት ፍሳሄ ዜማ ኢስሓቅ ዓቁባይ ክትቀርብ እያ ብድሕሪ እዩ
1: أغنية بلغة العفر بعنوان أنيهو أداء الفنان حمد عسيري وأشعار الفنان حمد عسيري

0: ካብዚ ቀፂሉ ቃለ ማሕላ ክፍፀም እዩ። ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም።
1: مشاهدو الافاضل الان سننتقل الى فقره اعداء القسم بواسطه طلاب خريجي الدفعه 38.

0: تمرغ فيه أنا زلزبل كوود الدحريد قوم. أنا إلهام علي تستفيد هقرا ويا أقول قلود.
1: أنا عيسى تستفيد هقرا ويا أقول قلود. نهاجري إرتراب ملع عميك القلا
0: كابكلو تبيب ناي وجنن هيمانتن سمعت حراب مخان
1: كابكلو تبيب ناي وجنن هيمانتن سمعت حراب مخان
0: نحادنت زبي إرتراب كحلون كمعبلن
1: نحادنت زبي إرتراب كحلون كمعبلن
0: نعلامات هاجراوي أقول قلود كسرع
1: نعلامات هاجراوي أقول قلود كسرع
0: إمنتي
1: إمنتي
0: صنعتي صنعتي
1: تعرنيا
0: حقنيا
1: حقنيا
0: وفيتي وراسي تحدري جقان سواتنا كهون
1: وفيتي وراسي تحدري جقان سواتنا كهون
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
1: بسم سوات ابقن مهزبين من قسين محل الله
0: منتسبة الخدمة الوطنية
1: أنا ألا عيسى منتسبة الخدمة الوطنية
0: أقسم باسم الشهداء أمام شعبي وحكومتي
1: أقسم باسم الشهداء أمام شعبي وحكومتي
0: أن أخدم وطني إريتريا بكل ما أوتيت من طاقة
1: أن أخدم وطني إريتريا بكل ما أوتيت من طاقة
0: أن أحافظ على وحدة الشعب الإريتري
1: أن أحافظ على وحدة الشعب الإريتري وأعمل لتطويرها متحررة من كل المشاعر الطائفية والعشائرية
0: أن أعمل لإنجاح الأهداف الخدمة الوطنية
1: أن أعمل لإنجاح أهداف الخدمة الوطنية
0: أكون وريثا مخلصة
1: أكون وريثا مخلصة
0: مثابرة
1: مثابرة
0: صادقة
1: صادقة
0: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
1: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
0: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال
1: ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال ووفيا لأمانة الشهداء الأبطال.
2: كبور برسدن تاجر إثرا بتأثير سفرقي بقعتامي مبل ثلاثة يشوف منتظريا هجرة وقلقلت قال تسمعنا بخبر عدوم.
3: خبركم من خبر كنن تمرغتي ثلاثة شم منتظريا ولدن ممهرانن عليتن يوحنا قدمنا ابزا حصار ملغتي مسغاري سلاتي مساتي قسقاسي درعي مورال مسانادوهم لعل مسغانا اغنع اغنع اغنع إذا عززتي محلاتكم تؤوجوا العلاف أقداسيت مدرخ أبهيواتكم يا وصيت فتناتات بزي قدس أكاديمياوي قعزو بزحية لدرخيت قطل سلزة اللوو قدامنتاتكم أتكروهم عينتاوي فلتات أمد اللابن بزي سلكي سراحن تمكرون مهازنة أفراينة فلتتكم أم معباي كخوون قبوي تبقصوتاتكم أبناي نفسكم مسعي عبيات أبقسانة رحوان بيتسب حاجر ذهلو عزوز أبركتم قنزاب كبيت حلناوي حلفنة دسكمي سدران بيتسب منسرة مهرتن بفلوي أبا أكاديمي أوقع زخم زقبع مكتتالين دقفن كقبروخ آه مزخخار زايد ليو قدلنتي أبا التكايدو زي حلل تقهات عاوات كتقوان عطفو سدران حبرة سابن ممهرانين عليتين ون أبزهوو دقف

0: ክቡራትን ክቡራንን ማዕረቲ ወታደራዊ ምርኢትን ስነ ጥበባዊ ስራሕን ምርኢት ናይ ክላስተኒክስ ካብ ጉጅለ ባህሊ ሳዋ ኮይኑ ኣዳላዊ ናሆም ገብረ ማርያም ማርካቶ እዩ። ብሓፈሻዊ ድማ ኣዳላውቲ ናይዚ ምርኢት እዚ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ምዕራብ ጉጅለ ባህሊ ኣውላ እዮም። ዳይረክተር ትልሂት ኣሌክሳንደር ኣስመላሽ፣ ኣካየድ ስራሕ ዕቁባ ኸድር ነጋሽ።
1: مشاهدونا الافاضل بالاضافه الى العروض العسكريه كان هنالك عرض للجمباز كما نهني بهذه المناسبه خريجو الدفعه 38. ايضا نذكر بان فرقه اولى الفنيه التابعه للقياده الغربيه هي التي قدمت العروض الفنيه.
0: كيلاتات تكنيشانات سرعات دمصي ابالات مهندسنا دمصي برهان تكنيكن كوميشن بهالن سبورتن شام قالاب نصر الدين عبد الواسع مدهانة هابته كيدانة مبراتو كومون سلطنتي سرعة دمسي معكل سلطنة هاقرا وقلقلو تساوا تحقا قز تكنشانة دمسي فيلمون أبراها اللي مبراتو إرمياس أمان إير والد قابر توماس نأمن مس قنا هايلة روبيل كفلوم إرمياس يوم مساقو مسانحنا مرحت مدب عبدالله محمود عبدالله أبو كفاحن
1: سليمان عثمان عبي
0: مدبنا بهجراوي مزمور كنزازم سلزخنا كلها انا هجراوي مزمور بحبر كنزمر ندالو حاف نبل.
1: سنختتم برنامجنا بالنشيد الوطني وبالتالي نقف جميعا لاداء هذا النشيد.

0: مرحبا بكم سنة ماسيام حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون إرتريا. سلام كذي بقدمك لله ساعات الله دوري له الله أخبار كما تعادوا خارج قل قدمك كنت نسلف أرس أخبار. رئيس إسياس أفورقي بمناسبة وفاة أمير قطر العلا شيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندعم. فقريت وطنية امتحان كلا درجة ماتريك سنة دراسة كلا ألف عسرة وحمس كلا ألف عسرة وسس اتيوم عسرة وكلا جولاي رسمة شرحت. إرتري بروفيشنال متبادرين كازاخستان نادي أستانا هينوك ملبرهان عودة سجلا. جمهورية تشاينا وروسيا قل سلس معلة التلاله نا يحبر مطلع مد عسكرية وديام. عد وروتو سلس من شعب أفغانستان بسبب حالة إيمسكوبة بقوة الهش سود فتوكم سهلية شرحها. ديب قبل تايم في بارت حي بانجلاديش يوم مع سروك لجولاي بلد خلقت بقوة ترك وهرأت أرض زياد حمسة نفر موتوا. تفاصيل الأخبار. رئيس إسياس أفورقي بمناسبة وفاة أمير قطر العلا الشيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندام. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني تألى ندايا لكت لا تسمعي حزن لشرح رئيس إسياس قل عائلة أمير وشعب قطر إيمان وصبر لها بكم بيلام. رئيس إسياس تلقته مرحوم الشيخ حمد بن خليفة الثاني علاقة حوتنة إرتريا وقطر قلت الترد لأقدي دور دي بشرح أت مستقبل قلت سنكليت وقبائل زيادة قلت الدكب لبو تسعيد شرحام. فقريت وطنياي امتحان كلاي درجة بهالة ماتريك سنة دراسة كلا ألف عسرة وحمس كلا ألف عسرة وسس اتيوم مع عسر وكلا جولاي رسمة شرحام. تفاصيل الخبر اللي من حامد أبو بكر.
1: فقريت وطنياي امتحان كلاي درجة بهالة ماتريك سنة دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسس اتيوم عسر

0: ركلة جولاي رسمي شرحت اتوطني اي معهد بحوث وتعليم وقول مديرة مركز امتحان دكتورة بسرات قبرو قل ايرينا اتهت حبريم امتحان منا ودو عسرة واحدة الف حمس مؤسسة وقورة درساي لاربع الف سمام السلاسة وقورة بهلات عسرة وكل اي نوطة اربع مئتاي تقل ديقري وديبلوما كم نجحو بجنس لترتها اللي هي اتحد للش اكمتو شحات لا نجحوا درسة وطنية معهد بحوث وتعليم وقول بأساس لأفقري ممري تخصصهم كلياتكم قيسو الشري ناي كليات دراسة مننا ناي كالي الدرجة سبت تدفنتي بواجب قل الدالة وجه ترود قل ليدو فانيت دكتورة بسرات اند أتليت تل امتحان لي تعوتو بدقمان لبومتو بخت امتحان كسو سبتو سايت اند يبتكو قل حفظو أتفاقدت وطنياي امتحان كالي درجات بهلت ماتريك ناي سنة دراسة عسرة عسرة وحمس وعسرة عسرة وسس من يوم عسر سس أسك عسرة وكل مارس تقبت عادكم سليفوما الجدة رياض ودوارات سعودية بعامد اتعسر سبع مركزتو لتهيبام منا ممتحنت لا سمانيا وسع نوطة سلس مئتايت ابرتو بدرسو لا علو عسر نوطة سبع مئتايت ابدقمان لا امتحنة وتقبؤو زياد اربعة وسمام مئتايت اوالتن لعليام سنة دراسة عسرة عسرة واربعة وعسرة عسرة وحمس منا امتحان ودو عسرة واربعة الف وسعة وكل درساي قياس نجاح عسر سع نوطة سمام مئتايت كم علام وسائق وطنياي مع حبحوس وتعليم وقول لحبر
1: ات اغليم غاشبر كام نظام حبره واكبو تسجيل وسائق بصفايه تقلت مم لا قبجه تقلت عوت بمجال جغرافيا حبره تاهيل نسول علو عترا وسمان شق على حكومه تبارن تدحرو التلي قل كل سامن لا تلالا تاهيل لشاركو من اداره اقليم بعل مزعجي وحيوان كدن بعل مواصلات مدر فرع رزق بحر عادات كم سلوما فرعات وزارة عافية وتعليم لا أتفاقر أطوم لا تهيل لنسأو هميتنا إلى أقول نسأو تهيل تشرحو قرر لا زيادة لقدم ولدفانو حاكم مغليم قاش بركة سفير محمود على حروية كاتيما التأس معايا كلمة تهيل لنسأو أنفر لا أقول ركبو تهيل أهمية زايدة كمبوزة الحبر كل مديريات بخصوص لا للسرقة الوراتات حبري واضح قلتها لا زيادة لتقدم لكم سألتو أفهم مديرية حلحل إدارة دواي حماية والدة يوم عصر جولاي لا زلمت زلام ممتلكات حرس ونواي مدرة أجريت أبل سادف الزلام لتزرع أكالو التي لابات حجرادين مدرة كمسة الجريت مسؤول إدارة لدواي السيد إدريس نور إسماعيل حبرام أمبال اللي هي مؤسسات تعليم ترقيا وبعد بنية تحتية مدرة جردي بلت سس رأس منحة كمسل موتا مسؤول إدارة ومالية مديرية حلحلة السيد عمر عثمان حبرام إدارة دوايح ماء والد من كرن بنكر قبلت حد 55 كيلومتر رايمة تتركب ودرتريا بروفيشنال متبادراين كازاخستان نادي أستانا هينوك ملبرهان يوم 13 جولاي تلقبت سالساي دورة ماغنيفيسنت كينغ هاي ناي مرحلة عودة سجلام سالساي مرحلة ناي اللي جغرا 176.7 كيلومتر لتقلب بتقب هينوك الدنقوبة دي ب 300 متر بلار قاعدة تلع عودة اللي لا بتحام هناك ساعة 4.7 كيلومتر لسعة أقل جغرا 3 ساعات و33 دقيقة و8 ثانية أتمام يوم أبلي لركب عودة عند سد هناك تناي وقت جغرا منا ما يرحيل هلا ود إكوادور متبادراي جوناثان كاليبر كاسيدو أب حتى ثانية عند أخرى دي بكالي درجة بازح هلا نفر وزارة الدفاع قيادة جيش شعبي قديم منادل كورنيل ملأكي ولد سلاسي أرأيا هلة الشيبة يوم عصر وكل جولاي 47 عمرو بحمام استشهدام سنة 1947 قوات شعبية تحرير إرتريا لتحابرة منادل مأكلي مدت ندال تحرير قسم تدريب وجيش قتال أسك بدرجة قائد كتيبة حق حرية يعني مكتب عسكرية كمسلومة جيش قتال بدرجة قائد برقيد قائد

يتكفل دش وقائد كفل دش من ورح جون سنة كل 1010 سا أسكام على الاستشهاد يعني قيادة الجيش الشعبي دت نزمة قل وطنه وشعبه أب متسبلن لا خدمة محير بايتهم شهيد كورنيل مأكل ولد سلاسة بع الفرع وأب أسس ولادتهم عادت قبره يوم 10/4 جولاي الزهر مقبرة محير بات أسمرة قلت بقتهم وزارة الدفاع قيادة الجيش الشعبي أب استشهاد كورنيل مأكل ولد سلاسة أرأيا شيبة لتسمع يا حزن دي بشرح قل عائلته ومن اللي هي نداله إيمان وصبر الله بكم تبل هاي سامو حيسات مطابلتنا حقول لا متعديت دي بأخبار خارج قل الحلفتون جمهورية تشاينا وروسيا قل سلس معلا تأتل عليه نايح برمت لامات عسكرية وديام هدفنا اللي ات ماي تشاينا لقب امت لاماد مقدرة قوات بحر نايكل ايتان العد عند تعاونيا تابيت خارج القابوت كم سلتو ات امريام ات مت لاماد بزح باخرات حرب وساب مارينات كم سل شارك اتو قايد قوات بحر كليتن لعد شار حملوم تشاينا وروسيا تلح الفئة معيلات قرومات محيط هاد نايحول مت لاماد قوات بحر كم سل سرق ليالة امر الانكليتن العد علاقة مجالات اقتصاد سياسة وعسكرية وأمن توسع متسكم سهلات ولا لتشرح أفغانستان كستت له الليت حالتي مسكوبة حد أورط مسلس من شعب العد بقوطة الهش التاكروي كم سهلام منظمة مجلس كران حبرت 11.4 مليون من أفغانستان إذا رادئت للتاكا كم سهلا لشرحت لا منظمة زياد 5 مليون جنيت بعتبه قل للدمعه فرد كم سهلا ليت أفهمت من سنة كل 1001 أفغانستان بلد كلغة مشاكل أمن وعسكرية شعب وراتها تقتصاده واجتماعيته قل لسرق كم سهلي قد لتشرح أمريكا قل عسرة سنة التعاد بل أجريته فيرار عسكرية سنة كل 1010 أقل لأختم من ما قدر أسروا للتلالة كمسر هلا تقارير وضحهم التلوة قدلت فنق أفغانستان وباكستان كلوك هلا متعكارر لثيل الزيادة قل لتماكرة كمسر قدر ما تقبلتنا إلى الدوار لا فهمهم أفغانستان بأرزاق طبيعة أقد دهيني بزحي لتركب معادن رزق من ماتا مشاكل أمن مسالحة قل تاوعلو كمسر لي قدرت لتحبر ات قبل تايم في كارت صحي بنغلاديش يوم 10 جولاي بلد قلقت بقوت ترك وهراءت ارض زياد 5 نفر كم سل موتو تشرحام ابا بقوت طبيعه 10 انفار مكرايم دليت سبتيه ليت علب مايتام من اللي لا تذكر زياد قلي زيد كم سل قدر سب مز عمليه منقف وارواح بنغلاديش وقمن هيبوم امبل اللي بسبب لا ترك بنيت تحتيه دمار عبس بجرام عاد ورط 1 مليون نفر كم سل شعترو لا سب مز بتوساك حبرو لا ترك طلح الفا معيلات قروبة بنغلاديش من الناس هذا فحد لشاب بقوت لعبة خسار لأجرة كم سلتو تقارير الحبرون حكومة بنغلاديش بقوت حالة بزعاء أعلنت هليت كقدم حسام وحسات من طابلتنا قبل ساعة لا دولي على أخبار كبت عدو خارج دي بالله تمام اللينا متابعتكم دي بحمد أرس أخبار النغرق وقل السارع رئيس سياسة فوركي بمناسبة وفاة أمير قطر العلا الشيخ حمد بن خليفة الثاني لكت حزن ندعام فقريت وطنية امتحان كالاي درجة بهلة ماتريك سنة دراسة كل 1015-16 يوم 10 جولاي رسم تشرحان ودرت بروفيشنال مطبات راينا كازاخستان نادي أستانا هينوك ملبرهان على تسجلام جمهورية تشاينا وروسيا قل سلس معلة التلالي نايح بار متلامات عسكرية وديام حد ورس مسلس من شعب أفغانستان بسبب حالة مسكوبة بقوة الهش سود فتك مثلا اللي تحبرهم دي بقبلة تايم في كارت حي بنغلاديش يوم 10 جولاي بتخلقت بقوة ترك وهراءت أرض زياد 5 نفر موتوا متابعتكم محمد

ህዝባዊ ግንባር ክሳብቲ ዳሕራይ ብዕጥቅን ስንቅን ዝተመሓየሸሉ እዋን ዕርቃን ይኹን እርጋን ጫማ ዝደጋገም ውህብ ኩነታት ተጋዳላይ ዝነበረ ከም መፍትሒ ተባሂሉ ድማ ኣብ ጥሪ 1979 ቻይና ብዝብል ስያመ እንፅውዐን ሓደሽቲ ሽዳ ማለት ኮንጎ መፅአን ኩሉና ተዓደልና ወዲ ስገደ ከም ውልቃዊ ባህሊ ወይ ዲስፕሊን ንዝኾነት ዝተዋህበቶ ሓዳሽ ሽዳ ካብቲ ዝድርበ ወይ ዝቕየር ኮንጎ ቀዲዱ ፈለማ ብከብዲ እግሪ የልግበላ ቀፂል እውን ካልእ ኣካላታ ይለጋግባ ኮታ ከምዚ ሓደ ኩሉ ሰብነቱ ንጥርጣር ቦምባ ዝወግኦ እሞ ብሻሽ ምስ ተሸፈነ ገፁ ዘይረአ ውጉእ ማለት ህሩም ዝዓይነቱ ማለት እዩ እዛ ጫማ ብከምቲ ዝተጠቕሰ ለጋጊብዋ ካብ ጥሪ 1979 ጀሚርካ 1980 1981 1982 ሻድሻይ ወራር ኣሕሊፋ ቅድሚ ሰራሕታ ወራር ኣብ ዝነበረ ሓደ ጥርቃሽ ውግእ ወዲ ሰጊድ ተወጊኡ ንሕክምና ብርጌድ ክሳብ ዝኸይድ ምስኡ ከርቲታን ተዋጊኣን ወዲስ ገደ ነቲ መርፍእን ጡጥን ኣላጊብካ ናይ ምኻድ ባህሊ ምርኩስ ዝገበረ ኣብ ንብረት ውድብ ዘርኣዮ ኣብነታዊ ተግባር ብዝለዓለ ንምቕፃል እግሩ ምምሕያሽ ምስ ኣርኣየት ምስቶም ኣብ ድፋዕ ዘለዉ ብፆተይ ብዓቕመይ ከበርክት ግድን ክኸይድ ኣለኒ ስለ ዝበለ ከም ባህጉ መራሒ መስርዕ ኮይኑ ናብ ግንባር ክፍለ ሰራዊት 16 ብርጌድ 26 ሳልሳይ ሓሊ ከተተ ሓደ ምሸት ኣብ ኣዝረቐት ዝተባህለ ቦታ ኣብ ሓለዋ ቐፅልን ከለዉ ንኣሃዱና ዝጠቅም ንብረት ፀላኢ ከምፅየ ኢሉ ቅድሚ ድፋዕ ምስ ወረደ ድሕሪ ናይ 13 ዓመታት ገድላዊ ኣገልግሎት ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ተሰውዩ ጋዜጣ ኤርትራ ሓዲሳ ብዘይካ ሶኒን ረቡዕን መዓልታዊ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ዓረብያ ዋና ኣሰናዳይ መሓመድ ኑር ያሕያ ምክትል ኣሰናዳይ ሃዋ ሱሌማን ዓብደልቃደር ዜና ወፃኢ ዓረቢ መሓመድ ጌታ ሌኣውት ኑራ ዑስማን መሓመድ ፋጥማ ሕመድ እድሪስ ሪፖርታጅ መበል 19 ዕብረ ስነ ስርዓት ምምራቕ ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ኣስመራ ቀሪቡ ኣብ ዓምዲ መልሓቕ ላዳ ብዋልፍኑን ዝኽሪ መምህር ኣስረ ዝተሰማ 1934 ክሳብ 215 መምህር ሙዚቀኛ ደራሲ ገጣሚ ሓዳሚ ጋዜጠኛ ተጠበቐ ባህልን ቋንቋን መምህር ኣስረስ ኣብ 1972 ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስከድ እውን እንተኾነ ነቲ ኣብ ሃገሮም ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ወላ እኳ መቺእዎም ብስሩዕ ኣይቀፅልዎ እምበር ብዓቕሞም ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ምባሮም እዩ ታሪኮም ዝገልጽ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን እንተኾነ ቋንቋ ትግርኛ ከይዓርብን ከይቆርርን ብዓቕሞም ኩሉ ዝከኣሎም ምግባር ተፀሚዶም ይሰርሑ ነይሮም እዮም ከም ውፅኢቱ ናፅነት ሃገር ምስ ተጋህደ ብንብኡ ነቲ ተዓጊቱ ዝነበረ ስምዒቶምን ባህጎምን ብምብርባር ካብ 1991 ናትሒዞም ክሳብ 2010 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣስመራ ትርግታ ናፍቆት ድሃይ ባህሊ ሓዊ እግሩ ሞሳዝጊ ጣዓሞት ይህን ምሄን እታ ኣብ ሰንሱር ተሪፋ ዝነበረ ሳልሰይ ተኽፋል መጋረጃ ዘላታ እኩብን ካልእ ማህደር ተማሃራይ ዝርስታ ኣብ ትግራይ ዝተሓትመትን ብጠቕላላ 13 መፅሕፍቲ ኣሕቲሞም ኣብ ዓምዲ ቀድያትን መውያ ኣበርክቶ ንኡስ መጠን ትካላት መፍረ ኣብ ዘላቕ ምዕባለ ተዳሲሱ ይርከብ ብሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነት ንኣብ እትዳሎ ዓምዲ ንስንኩላን ዝተፈላለዩ ባባት ምርሓውን ዕድላት ምፍጣርን ዝሃርሞ ተዓፃፃፊ ዕላማታት ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ስያሓ ዋሳር ኣብ ኣስማት ከባቢታት ዝተንፀባረቐ ጽባቐ ኤርትራ ተዳሲሱ ንረኽቦ ኣብ ዓምዲ ዕልሞሞ ቴክኖሎጂያ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ምህዞታትን ርኽበታትን ዓለምና ሰፊሮም ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ርእቶ ዮሃና ምልምላት ሳዋ ዝብል ትሕዝቶ ንረክብ ዘለናይ ወቕቲ ኣብያተ ትምህርቲ ንኽረምታዊ ዕረፍቲ ዝዕፀዋሉ ኮሌጃትን ኣብያተ ትምህርቲ ስነኪነትን ትምህርቶም ዝወድኡ ዘመርቓሉ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ዝዛዘሙ ናብታ ማእከል ኩለንትናዊ ህንፀት መንስያት ዝኾነ ሳዋ ዝብገስሉ እዛ ሓበን ሃገር ትካል ሳዋ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ነቶም ኣብ መበል 38 ዙርያ ዝመልመለቶም መንእስያት እተመርቐሉ ቅንያት እዩ ሃገር ቀንዲ ፀግኣ ዓቕሚ ሰባ እዩ ምንጪ ኩሉ ካልእ ፀጋታት ሰብ ስለ ዝኾነ ካብኡ ናብኡ ድማ እቲ መንእሰይ ክፋል ሕብረተሰብ ክንዲ ዝኾነ ምምልማል ብቑዕ መንእሰይ ቀዳምነት ስራዕ ሃገራዊ ዕማም እዩ ስለዚ ድማ ኤርትራ ኩለንትናዊ ብቕዓት መንእስያታ ዓሪጋ ኣብ ገዛእ ብቕዓታ ንምምርኮስ ሓያል ፃዕርን ገዚፍ ወፍርን ኣብ ምፍሳስ እትርከብ
نزي عبي هاقرو عمام زي التسلاسل زل أسوا أب سلاسان شمونتن زوريتات بأمائي تاشحاز زغلت أرومن إسيات ملميلا نلم عد هاقر كتسلف مبقعة مرأيا نايتي بقع من إسين مهنات استخايدة عود سرحيو ودابن تمرتنكا اتقال ان عاقم سب بعصفتات زرابح رقو حقينو منشي حايلن كاند مستير معبالنيو يركبو أب عمدي تقاتات بحري كاب فطرات بحري زخنة حدرا تلالي يركب حدرا حدا خاب زيعات سامات هوتوان بحروقينو مدبو أب فايلم إيشنو درماتا سدرابيت هولوتورو عيدايو كرتوم كتنزبلو نوحتي قناو كبزح زخينوم اتلمود نوحاتوم كاب عصرتك ساب 30 سنتيمتر يباتسح انتخونا أب قلقل وحدات عاليتات حدرا كاب زقات موعقن قمت اتزناء 3 مليمتر كخونو كلو اتزعابيك ساب 3 متر يباتسح كلهم عاليتات حدرا أب تحت مياوي بايتا بحري زنبر غينوم قليوم أب حطاء جكا سعر بحري كنبرون كلو قليوم كا أب ترر تبوتاتات بايتا بحري أخوحن عمبوتات بحرن ينبرو كيحت عمبوة من يوم أب قزيت أحدث إرترا سافيرو يتنحنا أب زوانتي تحت عدم زنبر قلعو تقادلتي نممسل نايتسالا اي ترف مرفوتها دراو عدكن بعنت ايتي تسربو وتمسل براتن عاديقم أب استفلا لي كوابيتات داد حري تقادلتي انخدو كاب أم سمعو مزامور درفتات انا دقمو كاب توم تقادلتي زوارسو صوراو تابعتن باريعتن كاب سدرابيتوم جميروم ناب كل هزبي كسرتو بتبقسوم حركوت كوت ايبلو نبرو ازي ناي قلعو تبقسوتات قدمي حرخة تماتات تقادلتي ابزقوطات ارواز نبرو رحو كبابيتاتن قطراتن زجمرو كوان تخونا دحر محرار كتماتات قن انا حيالة يخيب نبرا بزر ما ودب هزباو قنبار تمتخ قبرلو قدن كونا نزم قلعو زيز ارنف ودابك هلو اللو ابزبل مدمدمتاد ما تبتحام ازي حساب أب أخي بام أكلايش ما قلّا قريبو مستدقى أب حدار شحن شعاتة مئتن سبعا شوعاتن أب كتما دك أمحرة سكولا حبشة أب زبهال بيت مرسي نفل ماكزي محبر كايحت عمبابا تمسرتا كلهم توم باب كبابي أم قايمام زنبرو قجلتات تحت عدم قلعخة أب زي محبر زي تتقرنفهم بديمقراسياوي من قدي مرحتم مرتو بمسارعن قانتاتاتن تودي ومكا أب سفل لين فتات نايت ختما كم زوافرو تقيرو كمل لي أي حسكاف أب إكساد بمسر ناي حاسو تعدكي عادي أم أب كتما زي حقاو نقدي كهلو سريت كتما كي بالاشو ككتتلو أب حرشا لمعات كساتفون سبورتاون تفتات ككايرون جمرو أب عملي لبنان فلسفنان مبل شادشيك فالت فت سرح بزوحات سبات بزعبا كبر قزي كزاربو يستمعيهم يقدس نمبزحتو أم بزعبا قزي عمو قزبلا أفلوت أوي بلومن نقزي من يفت إروا نسخة نناي قزاء رسخة قزي بعل خريخة فتيركيو ولس كال سبي فتيرولكا قزي قنزبيو زبل مقلتي انتي مالتيو قزي خا قنزب مخانو نخط الرقاقت نقزي بخميخة تحزو بقزي خا كتسرحو تدلي زيادة اقداس نقر نعخا انتيو كلهم زوم حدوتات ما انتي نسخة نقزي خا كتمتو ابقمت كتأتوام زلكان ادهبوخا زحاتون يوم نسخة أبزع علم 75 عمتات كتنبر تمديبو الكالوري الناس كنحسب إزي أستات 650 شعات شح ساعتات وي 30 شعات مليون 420 شح دقائق أب عمر خام خانيو نزوخنة معالتي نايسة مونكا بقمقم 3 شعات 100 سونيات 3 شعات 100 سولوسات 3 شعات 100 ربعات اللوة نقزي التمتلو انكو مقدي ابتتوها بكا قزي زيادة بمسرحيو حد سب اب عصرت حموش دقائق سرحو زغل كال سب اب عصرت حموش ساعتات كسرحو اي كألنيو بخمز منقدي كتوالدو اتخل قزي كالليل كخون اي كألنيو نقزي خا كتوالدو تخل انتخينكا نقنزبكا تكاون اللخا مالتيو اب عمدي دايري كدليكا قولي حبابل تسعير دي هيو بعيني ار استاد دايري يتنحنا غازيتا حدس إيرترا وترو ربع تحتم غازيتا وش تهجر نيكوان قوات غريا وانا سندائي محمد إدريس لأوت زهرة علي فاطنة أدم أب عمدي دل أباب مبل ربعي كفال زانتا على لي حنباري تتنحنا أب عمدي عمر تاريخ معبلتات علم لخا وحقتات بحري سفيرو يركب أب عمدي من سجل مبل حمشك فالتاريخي الزنطة للايدون قبا محرك تحرير تتنحنا
ኣብ ዓምዲ ዓፍየት ነፍሲ ጾራት ብፍላይ ብዛዕባ ጸቕጥደም ክፈልጥኦን ክግንዘብኦምን ዝግብአን ሓበሬታታት ሰፊሮም ይጸንሑ።

سب بحريو والكونة تنتون دليتاتن عقبونا يمخد دليت زلو فطور مخانو يتكس مسان تارتوتا أب فقراوي زمدناتاتن حدارن متو نول كخازنا بركانة تنت دليتات علاماتات حلمتات تسقاتات مسكال مكفال موسان مالتيوم فقرات أب أوان فقراو زمدناتات زرهبلو كفال زمدناتاتو من زهان تواكونة تأمرون سب حدار مسكونو نزمسرتو سدرابيت كتسألو عبي تقولو اللوم تتغيسوم أب عندي لمعات إيرتراوين هاقراوين ترايكونون قناعاتن بهلاوي منتهم زحلونون يوم من زبالة أمباسادر بيرسيفرانس مبوزيلي نايستخايدك على مدياق تحستو سفيرو يركب أب عمدي من هنا وهناك كاب زغربوا قرمت كستات أب فنزويلا أب زقات أما كنت كاب شوعة تنت وخلتك ساب شوعة تنت وحمشتا زبت حا حدا قنيا من كتكات مريت استقلا قلت نفسو تصور أب زبق كنتات كم تركب تكاليتو سب سلطان بوليس مكسيكو قزار سو مكسيكان باتمان بزبل كتسل سم قبنا السركية مكلخال توافيرو زركب سب كرخبوا كم زيكالون اتول كسب موتر سايكل كسر قزر خبوم سرقتي ببلاستر تجنينو أبوتا فتسأمة سركيز أنحوهم كمزلو وافليتهم أبزوبا أوبرغومس ناي سويس ألبس استفترة بعد تبرد أقالبو بتسحتن تمرا مرتن سحيبو كمزلو تقنيتهم أب إندونيجيا أب سرح مسدك سبات توافرة روبوت تكنيكاو تأقماتا معبيلو أبلع المسارحتو مقرأتي كمزوردة تحبيرو أب قطلتات كمرا برد أتلانتيك إيه حبري دم زلو وفساسي يمكخ مهلو نايك أدمي حدا نتوحا مشتاميلين عمتات زنبرو فطرات أسر كيكونا كم زي ترف تمرا مرتي أميتوم أب عمدي الأسرة نمحزا زي نقرو مستيرات مرقافت أغري نمكلخل زغلو ميناتات أقبابات وحس سنة تباقة تعناوي تقمتات أبكادو سفيرو مالو أب عمدي تعنا محيال تعنا زلو ولمديا مقاقبات تحسيسو أب عم مقاقبانا إن خطلو لمدتات نخونتات تعنانا تلاويوم مبزحتنا استرغب مقبي هندفا إلنا كن مقابينا نرأ إذا عينتنا مقاقبا لمدي مسكونتات تعنانا مستي أكلاتنا السمامعو زي السنة أب زخون اللقوان نزخف اتعنا وتقاميو زك ألعنا أقدمنا كن كتلو تسنحنا لمديا مقاقبا دقا جيمنا كان زوترو تسنحنا بمخانو كالتفنا كن كيرو زكا لايكونان يخون مبر كتصالي بنا كايدو تعري كمون ناي مردقان مستبهالن عقمنا بمعباي كغير زي كالكم زيلة مقنزاب يدلي ناي مقا قبانا لمدي مستعنانا تسانيو كخيد نمقبار كن ردقوم زقبانا درجاتات بزوحات يوم قال خابقوم زقات امكا عنقفات من اللي كتبت حوزالك علما مستبهالن يوم يركبوم أب عمدي تنتان الزينا وعلى نيتون وزيتون تنهسيسوم. أمريكا ندسيت غرينلاند نايمونان دليتا داقيما قليتا. بريزيدنت دونالد ترامب اتناي نيتو وعلى كدم مخفاتيو نزي مقلت زيهيبوم. ترامب نتا أب أكتيكاوي وكأنو ستركب دسيت غرينلاند كابدين مارك نمعداك دليتو بترقاقامي كقلت متنحوز في اللاتيوم. أستاد 56 شحت راح نبرتزلوا غرينلاند كاب سمين أمريكا ناب إيروبا بلاك أراج التوسد عباي دسيت بمخانا نا أمريكا لعو الاستراتيجاوي أقداس نتكم زلوايا كتاك استانيحا بزخا أب كل تشحن عسر تتشعتن نا غرينلاند نمعداق حسب أقريبوز نبرة بريزيدنت ترامب أبزقوان إتا دسيت نتسدتا أمريكا استراتيجاوي تمخانا بمتقاس لولاوي قزات أمريكا نمقبرا كامزت عريو زحبر زلو يخون مبر قداميتي منيستر دنمارك ميت فريدريكسن هاجرا الولاو مريتان امريكا احليفا كم زيتب اغنزي بالا تتايسو اب عمدي يريتو نقدي زماكل وحدش بوليشي شركنات امريكا اب زملك الزعبة اب زحج اوان دما نقدي اب كندي متوتا مالت تريد اوفر ايد ستسمي ممرحي ناب افريكا بمقنع كاب تتقعنتن متوتا اناقفو ناب وفرن نقدن كم زتكريو زقلت زلو هاجرات أفريقيا نزعد للزين مزماز مسرح حتى زك أدو مرحى قدنا بمخلاسين كابتي من محدار ترامب وطين وزلو نقري قبل على رديئة زبل بوليسي كرب حالون كعوتانون زخلا هاجرات أفريقيا نخل زلو معبالتاتن أكايدا من محدار ترامب بمصنعا بممرمارا تربحتي نايزي نرديئة كوليفا ننقري قدام نزه بوليسي كونا كمزخلا ناي بزحات امنتيوم يركبو أب عمدي مهدر جغانو وتهدر درجن لوخ شعبيان تغتتالي وحزي تاريخ فلي مالا أنا في السها ميكال ناشح يبلوني بشحن شعاتا ميتن سوستان سلستن أب قلاس

تولد مس ولدي أبونا بحجازني عبي منكستي أمود أتاشحن شعتميتن سمنا سلستن حخايم إنسسا كن مهر لكم كابوشتهم سوات مرتو كبل بمن قدم محدار من رحيبو هزبخاء نسلستة سوات مرتو حدا كابتم سلستة أني إتم كلتة سمرتو بطوتيكا عندهم سبهلة كابكال عدمتيو أبتخبابي أبجردين سرح زنبرن حسن شخ حمد نور سمشن نيروم كلت يوم كمان من لسيات نيروم مستمرتنا نصبحيتو كتتا نتسفو استبهالة ناي قبري محبر مالت كفل حرشا كن رخبامو بو أبيلنا نابوتا سلتنا كن كيد مخانا تحبيرونا بو قني أي تماتاكون أبساعتي أبناي كتر بوتا ترخيبا إتم كلت تقنا أي متونان تتغيسو أما بالحمشة كفال كاب دابرينا بقدلي أبتي عودو كنات حدا كساب شمونتا محتا النابلان سوعوز نابرنا نايوغن كبير برت تتوكوستي إن أقرارو ناب سمايات تونجفوم تانكتات كاكاتلون نفر تخودقون إنكن ري أزيو فناني سمعنا نيرو بفلاي بمشت محمح النابلو كحالفون كلو ملو تسفاي سمعنا مو أزينا نحبر نابرنا أقاوما ناي وقى أبتفلا لي مريات مغاقلكا التتقمطو انتفتين كاكوا بوهودت أبوشت أختما باطع زاد قعو بمريت تزاويرهم حليفهم بشنخ قمقم بحري آت كيلوم زوادقو أب كتما باطع تخردينهم زنبرو وتهدر الدرق مراخب تتعينهم كيواتو زعاقتون بتسليم ترقيا مسمرا سمرا عاتيوم زرابارو منتقرلتي تساليوم أب كاركار اوان تنفاس بمسكوع أب تلاقي كبيد تقطي بمفتر تقللتي إنا تنابون تهاري موزو ودقابل سايوم كم قطبت إنا تكون مستنكراوي حربن يانت يفتس أمونيروم أبو عمدي نقوح دمنا حنقا دا أمرو أمرونا يئزنارو نئززو زرستو أقدس زعباي تنحنا مس أمرو استحاحز نتفت زلوهم ويتنياتات بمحنقا دا أمرو كاندي كاب سقايو سواتيوم مسمع بهذا تكنولوجيا عينتا تسرح كاب أكلاوي ناب أمراوي إنا تسقاقره يخيد مسمح لأوخا استر إيو نخلو مياتنيا كشجر مخانو يبرهالكا أمرو انتاي مزخونيو زحن قد كده ما يرقحي دخام سمعت واشاتيو أمرونا ببزحي السلاسل حبريتان حساب مزهلو كده كم نبريو ملو معالتي بأقرنا كنقو عازن توعيلنا أكلاتنا يدكم ملو معالتي فيلم كنري انتو علنخا اتيكسر حزو على ناي سمعتن هواسن نتحبرتك السلاسل زو على كفال امرونا يدكم كم تدخي من زو على اقار مخاد زحنقدا اتخسر حزو على امرخا كحنقد ناي قدنيو تتغيسو اب عندي سمر جهد بمينيسر حرشاس تاتاتو مدب نرقح زلو وطيتاونتن المعنتن بسفيعو تدهسيسو أب عمدي وقفة فنية أب عودي سنت باب بدرجة على مفلوط أزر خبو فريات سنت بباوينن تقالي حميت سنحنا أب عمدي شبابات أب كدمة تاريخ إيرتراز نبرو زمنات متأثر كبابي كإح بحري مس عبي تقاليات زدسس تحستو يتنحنا أب عمدي كورنع تمهارو مهزو نايزوتر مقعستي دكسب زيت تعدنات نسورا سنفلتات مسرت زنتفو قدل يتنحنا ترجم زيت عجنات بمسرته بجزئ تحدث إرسال سفير زلو تحسته جبأ كن بلكم منفس وستس عراسب كل جزئ سعريوم ناي زيت عجنات منفس مهلاو عوات إن مجنون صافت رأي زيكونة تعي أمرون ممنونون والثانيوم زيت عجنات زغنا زكاة مكات أجمعنا ببده زلوكا كنوت أمرون ورقة نايم تنسى كلتني وكل جعزة هوت ستبل ما قد زي مخنودما نزك لتزي مونان أقدسي جبرو ناي زيت تعدنات منفسنا زبرخ بزوح نقرات كوانت هلوه إز صعب نتبتات قن قلخ ابتيازيو قداسي تبهلو ببزحي زيت الكاسيو نفسخا مكنخان قبو أليا نفسي نفسخ برخا أزايدو تصبو كم سمعكاز قبريو كفو تأمرو مهلاو كال الشنخ ناي نقرات كترئن عالها نخيط تتسببن زحقزيو تقربوم عينة سبات مورالكا كبزة بولنبر تسفاز غروتون حلنا زعربون زي مخانوم أرقا قدس أخو العرفتي موساد بدخم رشش زبالة أمرون أكلن ناي زيت تزعدنات كألتو كقودل يخل أب حج من بار حلوف بدلات نفسخانا زكر كان بمزعينة تجنق كان لومخا كيت سرقا تتنقا كاب زيد ليكا نقرات مرحاق والفتات سبات نتفتات وزتا بسوء زبها سبيلان كيقاون منابر تدق سباتيو تزخف أنا قرقدا جيقاخا كتقرم زي مفتانن كاب جيقاخا زي ممهارنيو كابو زبا أسخاء
بزقت مكانك.

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس ياس فورق يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة. الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. الدراج هينوك ملوبرهان عضو نادي أستان الكازاخستاني يحقق الفوز بمرحلة في سباق غانغهاي. واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات وطهران تتهمها بإفشال الدبلوماسية. بيان مشترك ل14 دولة يرفض مطالب بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. 51 قتيلا وتضرر أكثر من 1,000,000 شخص جراء فيضانات بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله. بعث فخامة الرئيس ياس فورقي برقية تعزية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معربا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكد الرئيس ياس فورقي في برقيته تعاطف حكومة وشعب دولة إريتريا مع القيادة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الأليم، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم سمو الأمير والأسرة الكريمة والشعب القطري جميل الصبر والسلوان. كما نوه فخامته بالدور البارز الذي طلع به الأمير الوالد في ترسيخ علاقات الأخوة والصداقة بين دولة إريتريا ودولة قطر، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين. أعلنت رسميا في 12 من يوليو نتائج امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت مديرة مركز الامتحانات بالمعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتورة بسرات قبرو أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 21,561 طالبا وطالبة، نجح منهم 4,831 طالبا بنسبة 22.4%، وتأهلوا للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم، مشيرة إلى أن نسبة النجاح كانت متقاربة بين الذكور والإناث. وأكدت أن الطلاب الناجحين سيوجهون إلى الكليات المختلفة وفقا للوائح الصادرة عن المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث، داعية إياهم إلى الاستعداد الجيد للمرحلة الجامعية لما تتطلبه من أساليب دراسة تختلف عن التعليم الثانوي وبذل المزيد من الجهد لتحقيق النجاح الأكاديمي. كما حثت الدكتورة بسرات الطلاب الذين لم يحالفهم النجاح على عدم فقدان الأمل، مؤكدة أن الفرصة لا تزال متاحة أمامهم لإعادة التقدم للامتحان في الدورة المقبلة، داعية إياهم إلى مواصلة الدراسة والاستعداد بشكل أفضل. وكان امتحان الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026 قد أجري خلال الفترة من 16 إلى 22 من مارس 2026 في 17 مركزا داخل البلاد، إضافة إلى مركزي جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وشكل الطلاب النظاميون 89.3% من إجمالي المتقدمين، بينما بلغت نسبة المعيدين 10.7%، فيما تجاوزت نسبة

تطالب 48% من إجمالي الممتحنين. وتشير البيانات إلى تحسن في نسبة النجاح مقارنة بالعام الدراسي السابق 2024-2025، حيث ارتفعت من 19.8% إلى 22.4% خلال العام الحالي. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية للمدربين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتعليم وخدمة الاستشارات والبحوث المهنية. وحضر التدريب الذي أقيم في أسمرة في الفترة من 9 إلى 11 يوليو أعضاء الهيئة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال ورؤساء الاتحادات العمالية ومسؤولي المكاتب الإقليمية للكونفدرالية وممثلون عن جهات أخرى تابعة للكونفدرالية. وشمل التدريب الذي يساعد في الدورات التدريبية التي تنظمها الكونفدرالية للعمال إجراء أبحاث ما قبل التدريب وتحديد المتدربين وإعداد المراجع التدريبية وتقنيات تقديم التدريب وإنشاء آلية للتغذية الاسترجاعية بين المدربين والمتدربين. وصرح السيد مولوغيتا فيساسيون مسؤول قسم التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في الكونفدرالية الوطنية للعمال بأن هذا التدريب يعزز البرامج التدريبية السابقة وحث المتدربين على تعميق معارفهم من خلال العمل الميداني. في الوقت نفسه عقدت الكونفدرالية مناقشات ركزت على تعزيز أنشطة العلاقات العامة للكونفدرالية. وقدم مسؤول قسم العلاقات العامة سيد جرماي إبراهام ورقة حول المهام النظرية والعالمية للعلاقات العامة في ضوء مفاهيم الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا، مستعرضا بالتفصيل أنشطة قسم العلاقات العامة في الكونفدرالية منذ عام 2017 والتحديات التي واجهتها والخطوات المتخذة لمعالجتها. بدورهم تبادل المشاركون أفكارا لإثراء أنشطة العلاقات العامة. وأخيرا حث السيد كبرى أبكيداني نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الأقسام والاتحادات العمالية والمكاتب الإقليمية على التعاون مع قسم العلاقات العامة لتسليط الضوء على مهام الكونفدرالية الوطنية للعمال والترويج لها. تخرج 28 موظفا حكوميا في إقليم الكاشبركة بعد استكمال برنامج تدريبي في مجال نظم المعلومات الجغرافية أقيم بمدينة بارنتو واختتم في 10 يوليو في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أنظمة المعلومات وتحسين آليات توثيق وإدارة البيانات. شارك في الدورة التدريبية التي استمرت أسبوعين موظفون يمثلون إدارة الإقليم وهيئة الغابات والحياة البرية وهيئة النقل البري وفرع الثروة البحرية ومفوضية الثقافة والرياضة وخدمة المياه إلى جانب فروع وزارتي الصحة والتعليم. وأكد المدربون أهمية توظيف نظم المعلومات الجغرافية في رفع كفاءة إعداد وتنفيذ الخطط التنموية، داعين إلى المشاركين للاستفادة من المعارف والمهارات المكتسبة وتطبيقها في مختلف مجالات عملهم بما يسهم في تعزيز دقة البيانات ودعم عملية التخطيط. من جانبه أوضح حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمته الختامية أن التدريب يأتي في مجال يحظى بأهمية متزايدة، مشيرا إلى أنه سيسهم في تحسين جمع المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة المنفذة في جميع المديريات بالإقليم بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار. تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في 10 يوليو في إدارة ماي أوالد بمديرية حلحل بأضرار لحقت بالممتلكات والزراعة والثروة الحيوانية. وقال السيد إدريس نور إسماعيل مدير إدارة ماي أوالد إن الأمطار الغزيرة التي تضمنت تساقط الثلوج وهبوب الرياح بعد الظهر ألحقت أضرارا بالمحاصيل والحدائق. وقال السيد عمر عثمان مسؤول قسم الإدارة والمالية في مديرية حلحل إن 6 رؤوس من الماشية و30 رأسا من الماعز قد نفقت أيضا، كما لحقت أضرار بمؤسسة تعليمية والطرق وغيرها من بنية تحتية. وتقع إدارة ضاحية ماي أوالد على بعد حوالي 55 كيلومترا شمال مدينة كرن. فاز الدراج الإريتري المحترف في صفوف فريق أستان الكازاخستاني هينوك ملوبرهان بالمرحلة الثالثة من سباق طواف غينغهاي الذي جرى اليوم 13 يوليو، وبلغت مسافة المرحلة الثالثة من السباق 167.7 كيلومتر، وفاز بها الدراج هينوك بفضل انفراده في الأمتار 300 الأخيرة.

وأنهى هنوك السباق في 3 ساعات و33 دقيقة و8 ثوان متسارعا بسرعة بلغت 47.21 من 100 ميل في الساعة. بهذا الفوز صعد هينوك إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق ثانية واحدة خلف المتصدر الإكوادوري جوناثان كليفر كايسيدو. كما حل الدراج الأولمبي مرهوي قدوس المحترف في نادي بورغوس الإسباني ويحمل لقب بطل إفريقيا لعام 2025 في المركز 48. وتتألف النسخة 25 من سباق جينغهاي لعام 2026 من 8 مراحل، وتعد جولة جينغهاي في الصين أكبر حدث لركوب الدراجات في آسيا. استشهد عضو وزارة الدفاع قيادة الجيش الشعبي المناضل العقيد ماكل ولد السلاسي أرأيشبة في 12 يوليو عن عمر ناهز 74 عاما، وذلك إثر وعكة صحية. انضم المناضل مأكلي إلى قوات التحرير الشعبي عام 1974، وخدم خلال فترة الكفاح المسلح في قسم التدريب والقوات المقاتلة حتى وصل إلى رتبة قائد كتيبة، وبعد الاستقلال خدم في المحاكم العسكرية وفي الجيش المقاتل برتبة قائد لواء ورئيس أركان الفرقة وقائد فرقة، ومنذ يوليو 2019 وحتى تاريخ استشهاده في قيادة الجيش الشعبي، وخدم وطنه وشعبه بتفان وإخلاص. الشهيد العقيد مأكل أرأيا متزوج وأب ل6 أبناء، وسيشيع جثمانه الثرى ظهر يوم غد 14 يوليو في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي بوزارة الدفاع عن بالغ حزنها وخالص تعازيها لعائلة ورفاق العقيد مأكل ولد السلاسي أرأيا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين البلدين، وذلك بعد 26 يوماً من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد مرور 135 يوما على اندلاع المواجهة العسكرية بين الجانبين. في المقابل اتهمت إيران الولايات المتحدة بإجهاض جميع الجهود الدبلوماسية التي بذلت خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أن الهجمات الأخيرة تمثل تصعيدا خطيرا يقوض فرص التوصل إلى حلول سياسية للأزمة. وفي تطورات ميدانية متصلة أفاد موقع أكسيوس بأن نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النار على سفن أثناء عبورها المضيق. من جانبه شدد الحرس الثوري الإيراني على أن مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من السيادة الإيرانية، مؤكدا رفضه استمرار ما وصفه بالتدخلات غير القانونية للجيش الأمريكي في المنطقة. كما أعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت في إطار الرد على الضربات الأمريكية. أصدرت اليابان والفلبين والولايات المتحدة وإحدى عشر دولة أخرى بيانا مشتركا جاء فيها أن مطالب الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وصدر البيان بمناسبة الذكرى 10 لصدور حكم تاريخي من محكمة التحكيم الدولية. وإلى جانب اليابان والفلبين والولايات المتحدة تشمل الأطراف الموقعة للبيان المشترك أستراليا وبريطانيا وكندا وإستونيا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ونيوزيلندا ورومانيا وسلوفينيا. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن تحكيم بحر الصين الجنوبي ينتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي، كما أنه يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ذاتها ويتعارض مع الحقائق الأساسية المتعلقة ببحر الصين الجنوبي. جاء ذلك ردا على البيان المشترك الذي أصدرته حكومات 14 دولة بشأن ما يسمى قرار التحكيم المتعلق ببحر الصين الجنوبي.
أعلنت الحكومة البنغلاديشية مصرع 51 شخصا وإصابة العشرات جراء فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب شرقي البلاد إثر أمطار موسمية غزيرة مستمرة منذ الأسبوع الماضي. وفقا للحكومة فقد طالت الكارثة أكثر من 1,000,000 شخص في 7 مناطق إدارية، حيث سجلت منطقة كوكس بازار الحصيل الأكبر بوفاة 28 شخصا وفقا لإحصاءات وزارة إدارة الكوارث والإغاثة التي أكدت إجلاء أكثر من 38,000 متضرر إلى مراكز الإيواء المؤقتة. وتوقع مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار على شمال وشمال شرقي بنغلاديش وولايتي آسام وميغالايا الهنديتين، محذرا من ارتفاع منسوب الأنهار وحدوث فيضانات إضافية في المناطق المنخفضة، في وقت تشهد فيه العاصمة دكا اختناقات مرورية حادة إثر غمر المياه لعدة مناطق فيها. قال مسؤول بخدمة إنقاذ محلية في تايلاند إن 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اجتاح حانة في العاصمة بانكوك في واحدة من أكبر الحوادث بالبلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وأكد مسؤول بإدارة شرطة العاصمة سقوط 27 قتيلا بالإضافة إلى 63 مصابا جراء الحريق. وذكرت وكالة أسوشيت بريس للأنباء أن رئيس وزراء تايلاند قال إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق، ولم تتضح التفاصيل الدقيقة بعد، لكن وسائل الإعلام المحلية حددت المكان الذي اندلع فيه الحريق في حي تشو تشاتاك. ختاما سادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. رئيس أفريقيا يعزي في وفاة أمير قطر السابق حمد بن خليفة. الإعلان رسميا عن نتائج امتحانات الشهادة الثانوية. الدراج هينوخ لوبرهان عضو نادي أستانا الكازاخستاني يحقق الفوز بالمرحلة في سباق شنغهاي. واشنطن تشن موجة جديدة من الضربات وطهران تتهمها بإفشال الدبلوماسية. بيان مشترك ل14 دولة يرفض مطالب بكين للسيادة في بحر الصين الجنوبي. 51 قتيلا وتضرر أكثر من 1,000,000 شخص جراء فيضانات بنغلاديش. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: ودي تأكل نايت السلطنة من السيات موي أمن مسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتالي تبقسوتات بموساد أبن تاوزخونة سرح كعامو زنحيوم نتأكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفلم أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز السلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخو زلوهم عقمتات كختلوم زقبوهم أقبابات بقعت مرح مدب زعك أن اللهم روحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزانيتات بقبرن كل حساب استوها هذا سلطانين يرو
1: أتى ممزانيتات بتي كل حسابه ومدين دينا قدمناتي ممزانيتات هاوتيناو حد خابو تي رسة أمان النت زبليو زلع على شفنا التوبو مالاتيو كساب إسران حموشن ميتاويت كهزيخ أليو كال اتنايم بهال كالتكا أبت مرئيت أبت زدالو مرئيت ممرأتها متحف كونخ أليو ممرح وقع وطنبل ناينات انت كونخ أليو زخري ناي سماعتات إسرا سنة كونخ أليو ممستعينة مرئيت زخيد زيت فلالي كالتات ناي ممرح كمزولو كابناب نقص مرئيتات ويدما نقص مدبات كمي جيركات التأساسرو انتعينة مساقا قريتات تتكام ولون توما جايش كعدومات كخبا علمنيوم نايكبر عدومات هلو مس بروتوكول زي تأساسر نقرالو مس أزيوم أقدس السبات ويوين زيوم في اي بيس نبلوم مسوز تأساسر كتفولت أزلكا كم مرح مدب قالوا مالتيوم قال اتي وقعوا نقرات نايت هاقرون كتفولت أزلكا مع الذكر السماتة تقبر مع سيخا مزمور تزمر هاقرا ومزمور تزمر بغمي تكاونو نز نقرات زي ناتو نايقز أرسو فلتات سلزحاتت كلو دماء حبارة ومردة أتحيزو كخيت سلتدلي أبوتو مسكدخاء ككم عقمو ابتزخلو كساتفي مالتيو قال يوم امم راح متصحفت ممرات انا متصحف كلت زلوم كونو خو اليوم قال يوم ابع بيتي هاغراو بعلات كم صنبلنا صنت زامسله او يساتفو قال يوم كا اب ناي 10 سنه كونو خو لي مالتيو سلازي ككم كلتهم ككم زنبالهم زتفلالي مدبات كمرحون كلوسي كما جيروم سرعه بزحالوه سند بسند بستسني سكريبت حسكا كما يجير كما دبت مرح أو إناتي لمن مدكيرنا يوم والاتيوم
2: زي خبركم من زي خبركنن أنقع بدحان مزاكم
3: لومي لازم عدزين من زنبال تدبينا أخبركم مسانا سنزلهم بشي ما دالوتي مسكانا يتحهم
0: كابتم تمهارو قالي نايك إلات ممرح مدب تمكرو زنحهم كخونن كلو قال دما ابزورات اطباب زلو نز سلطنا زلوا قداسنت بمردا زتساتفون يوم
4: بزو حقاطامي بفلاي ابزي بعلنا صنت معلت سماعات ابستفلاليو منغستا

0: كم لمدي مرح مدب توازعي وعي بهري زلوو دارغانا بكوميدان قطو زخدا اك اراربا كانت اوارق يزرقام ازقنا مستنايتي زقارب زلو مدب ويمرئيت متحاز اللوودو نزب الحتو كملسي قبا
1: ازحجي بمصورتو ولا جيغات ازي كونا زباد زحقن مرحت مدبات عنقفات كوينوم جز انحا ازيو مهناتو زيد الاعلالات زاتو لقات اميتاتالو بش مسحاق يتواهيلو مالاتي نات مدب زي كون زحجي اكلافت تمرت مسرخم ناقن مرح مدب مرح مدب كم كده ترى امبر مرح مدب توازي كوميدان كونالو زبل حقي يلنا ومالاتي حدا مرح مدب سي نتا نسو زدليون سرعات النت من لا حيزو كخيدالو قزي بقبق كم حدرالو اعلالي مخانقن جيجايو كم جيجاي نحجني مال جن اقداس ند نحرالو خوين توازا تخيقا تمرات يخون حجز كم زناي مخلص مدب ينيرو كل مرح مدب تاكيبو سي يخلص مبزحت مرح مدب ينيرو زاز نبر سلطان اغن تخلصو كمزي تمقرو وي تصبقو وي كافلطت وسخلو ينيرو مالتي ممرح مدب استفلاليو عينتات اغاطاميتات كتمرح ناي مخال ميلا وسيدنا وي توم سرعاتات وسيدنا ناي سرعات مرتي ينيرو زحج مئتوي لكع كمزي دراما مش مئتو تبل كلايميكس قالتو بلو لكع مرح مدب كاخومي لسلام تازخو مئتو لو ملا قبز خون درخات هلو كافت حدا مدرخ نافت حدا مدرخ سنم اللي قاب كألاتو زلو ويكا تقب زلو مراخب نقر كتقبر عالكا مزازي مخ تقبر عالكا زيادة خمز مشالو كتفوتو زا قدد عينة موياي

0: واي صوصي سمع باتير دحفتي اتو كواز فتوك زنبر ام حراي كيتا تشوجي تبحني رشم
1: هو
0: اسكي تنعت درفيه زنبر كدرفتات اسمع بلني
1: اي امناي اي منوكني متشم دحن السم تنحلكي حدش ماي زيت عم درفي حزلك متيلو
0: حراي
1: أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي زي أتقدميتي أتخليتها أتقنى عندي تفيني أتقد ما كنت ذكري أمونغو سرناي مونغو سجم بقيلة وليعي عدق مزيعتن نيني تختبلعي ازجير اينا مرير وافني عيات بالليرة سمعي سمعي امناي نخالقي تشطلي مسارح موزيك اوالي ده دحرنا تنات عدل اندحر دا ترخيبو تصبقو كيرا خدرفعي
0: واي اجوخن ماني لو
1: انت امنا معاري اسكامل تنات كدرفق اسمعني
0: اوي درف ديلكو قوالي اتن درفتات بوملان بمحرنيا ترقيمو كم زلت انا جيتاچو نكيرو
1: وا مناتي
0: اتحسات طخان ادن برمندا
1: ينغرو انتي مخي غبري خفرحكي
0: يا ابو قوم ايت بلص غيرت حفته ربد ابع على حل والنمبري ازي اتوم انتي سي كبر
1: سسو حق اخي سمع عند قدات امن حفته ات جيتاچو سنايبل بودي خمرعو نز حسب نيرو زجرم كوي حنسب برتقال هرر حنسب مزيداما حنس اخا انچكو وويت وانش ماري ايكو زبلن نيرو
0: وي اسمام برد مفسكر
1: اتي زبلن نز نبرس كل اريكو سر انت تبلو درف متسرح
0: ادغدا لبلوي بحال زريفو نهارري باليكو با أديس أبا خوستك حامد كترد ما يعني مشريتي خذ لك يا
1: بس ما أبون لما فسقدس حو أتي نايب حق خوين كنت سمعني أتم جا كانوا سب سحلنا بيمس كدون ده إيه نبع على بق ليه جيت أشوف استمر عخو كم يتعرف خلي بشنا له كل الجسم جا خلكي
0: وا أتي
1: أديس كده عزيز
0: وا نبي جا خلكي كتاو تكيلة كتاو تكيلة إيه وايك أمنا قرن برجر كم
1: وا
0: سمع قد حجي نمحار حري زيت بليو مو تبعتي مكفاك وحمقي
1: واي انت عقالي انتي كم زخون كوسي نت محارس وقابي كو ايدي قبلو ننا قاسي جنسي وا سنا امرا وري قبل خلو خس كم زي قالك مش ماي وعي نز نفسخه كعو زبرت قرص زحو وبلز نفسي فقر خوم دي دقبر كوينو انت نمحاراي جن كسادين خراب لك لو يلي أسنانك حطخنا سحق أولك حفر كي لبجخي لك نعناي نعناي قدا خبس إلك هلولو تبلي نعناي بناسي خنتنا يبقى دايت

0: طعم على العللنا
1: حري لنا يتخري يتخرينا لنا
2: امودتا ولادتين ولادي محريات المرع كم تسفر حتو زي كونس ازي فقار لوا فتو حداري اخوان تنحوا بركون في اليوم قجو ام مسريتهم حدا كلتا كيبولو ابوي اوشت اختا ماسمرا تودي بمسرا وسرح سرح سلز نبرا اوشت سانتا فرانسيسكو كم حكيم مسرح من بارون نتا اوز نبرا مدهانيت مسقل بمتحبار نت مدهانيتن سدرابيتين ترنيفو نحارا مريت كيدو امو بقول عدنا كوفي لوم دما نبرا عد هيلوم جميروم
0: انت محري صنح مو صنح كي ترى دا اخذ صرصر نابل كي تخيد انت يا خونك
3: انت يا مسيل كزلخي نابل عد خبدك خمزلو غزك كويد مسكرالو بزح حدار بزنا يود بسرح انت صغريدا
0: نابرا ود بن نابرا عدن اما جمرتا مون مني اوچوچو زيبلو بنات هي تشغل ودب هزباو جنبار بعين مرفق التحالفو اليونيفرستي هادي زبنير افري
3: حقي ودبنا نخلنا خمس زراب اختي تصرخ ولاخا ارعد قرين كاتلامو دو دروكو بعشالك افريم تاتب بلا مناس بودو جبا خمان دللنا
0: وسس حق تنق ما بالك ليرنا كان متن لعلي ام فين فين زبلزلو
3: انت سيجاريده
0: أبيت؟
3: أزوم قول أسي انتين نخون يوم أزر أزر دولو دلو
0: فقد أملاخ يوم
3: و فقد أملاخ مو انتين كنوبلو دهان بلي دهان زي حاسب كو خلو يترف
0: و نم انتين استرف تزار بنبر
3: دهان قدي في اللوخو كوي لكي فقد أملاخ تخوين دأمو انتين يخبل أنا
2: ديتات ايرترا كابتن بحري ولاديتي منت ايرترا منت ناصنت كلن اديتات ايرتراوان واكا خفيلني ولاديتي صنعتان امنتان ابسانت بزيات كلت
0: ايا توهي بنجلو من اتقدم كبتحمو أم اللاشي يتدلي لك زربا خالي زربا له
4: ما فاي بزيحو بزيحوكو كسام معاس كنت ما مكينة ما حرن تخوني ما يلافا خوينو تنسخخ
0: أيا رحن ديغا ما حرن تخوينو دي
4: سكري دا قولي سكري دا حمد أقري كينو قفكو نزقف ينكيلو قفكو لبن لبته واهبنا خنعلي لي انجيها من سيكز الله
5: نعم مغربي اسن الله وكرم
0: حرايس قبل انت زربك حتر حتر عبله نمرت حسب انت بقي سلخو كل ادبلك الاختايا قيزي خدن له
4: لا زربا نقدلت بصح يكونتن أغريب إيوسا بيلا الكزر لخو
0: أنت يا بجي خاقلت فن دبلني كيزي خدن اللون دابل كوا
4: هو بزي زر إدي غنات سنة تكتمسي
0: كمي
4: ددحر قدلي ددحر إفريم مرتا سبني مبيتو دابري ساح انقلات خلابن نابلكي هتس أون تقلعو كيكي عخوخو عبد زمان قتيلك يوم انت حدي ود خلت تورحي انت كالعي ود سلس تورحي انت سهل سايد ما ود ربع تورحي تمرار يوم كيدوم دانيال دما عد عاتين نابلنا عب شمون تورحو تمرار كيبوه حمد لبيسو

مدب هجراوي أجل جلوت أبشن تشعات ميتن تيس عن أربعتن بقدامي زوريا فليمو إنهو سلسان شمونتن زورياتات إنجيروم بتمدب رققتن تجبتن تمقراتات تقسيموم نبسب في حمدبات هنسات هجر كأتوز خلو ببينوم عينت بايتان كإلتن تهانيتوم في تمريح أبركتوم من إسيات أبكلو تسلاتات هجر تنسباريقوم قلعن سورن أكلاون سنا أمرعون ورارات تمكيتم لؤلون نتن كبرتن هاجر تعاكيبون كبيرون أبز مدب سلمنتاي هاجراو أقلقلوت مدبات هاجراوي أقلقلوت كاب مجمار كساب زوان كمي مسلن انتاي أبركتون يرون بدهوتاتن زتفتر عدلاتن بحفشة زنبرة تاريخاوي فتسامتاتن كنرينام حبرت السبات نايزا زمناوي تعلم كابتي حاجراتن منقستاتن كأمالوز جمرا موالات حيزن نربح هزبن دحنة مريتن عطوكيرن بزي مكور هزي سرحام نفس وكف حاجر نهاجراو ربحا كدامن نتهبوم نطم نهاجراوي ربحا زفاترو روحيتاتن هاجراوي دحنة زو حسوت باباتن بدرجة استراتيجياوي مدباتي سرعهم. نناي قزار إسن حاجة

0: ሳዋ መንእሰያት ምስ ብዙሓት ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታን ተመክሮን ዘለዎም መዛንኦም ኣብ ሓደ ቅርዓት ክላለዩ ብሓንሳብ ክመሃሩ ናይ ህይወት ተመክሮ ክቐስሙ ሓባራዊ ህይወት ክነብሩን ክወሃሃዱን ዕድል ትፈጥር። ነቶም ካብ ቤቶም ናብ ትምህርቶም ጥራይ ዝመላለሱ ዝነበሩ ካብኡ ወፃኢ ካልእ ህይወት ከም ዘሎ ተፍልጥ። ተፀዋርነት፣ ኣካላዊ ስጥመት ክገብሬ ናይ ምባል ድርኺት ሓቦውን ትምህር። መንእሰያት ባህሊ ስራሕን ዲሲፕሊንን ንኸማዕብሉ ተረኣ ትፃወት። ምስ ስድሮም ሕንቁቓት ዝነበሩ ኣርፊዶም ዝትንስኡ ድላዮም ዝቕረበሎምን ዝነበሩ ተምሃሮ ኣባ ግን ኣንጊህካ ምትንሳእ ባዕልኻ ዓራትካ ምንጻፍ ብስፖርት ኣካላትካ ምህናፅን ትህኪት ምውጋድን ብሓድነት ምንባርን ትምህር። ዝተፈላለየ ባህርያት ኣብኣ ተሳሒሉን ተጸሪቡን ናብ ሓደ ይሰምር።
1: ዲብሳዋ እንደትከረ ክም ዕስማን ለትፈናታ ክብረት ለትፈናታ ተጃርብ እንደነሳኮ ይኮ እንደትከረ ከዚ ብዕምር ላዓልኩ ንኡሽ ሰበት ዓንኮ ምና ደዋሕየ ወበረ ሊድ ገይስ ፍክረት ተላዓል ዩ ሓንገል ሳዋ እንደትከረኮ ምግል ውዴቱ ሳዋ እንደገይስኮ ምግል እክደምቱ ሳዋ እንደገይስኮ ምግል ብፃሕቱ ለልብል ኣፍካር ክምላ ዝለሃልየኩ ደረጀት ያዕለ ግልየኒ ሳዋ ላክን ክምከረኮ ብዙሕ ሸይ ግልኣምር ብዙሕ ሸይ ግል ድረስ ቀዘርኮ ኣወል ዲብ ሳዋ ክምከረካ ግተኣምር ለትቀድር ኣውማ كم امر قلت حنقلك قلت مذكرات قدر من انت اول انت نوسكا شخصيتك قلت امر لغسبك ودع الله شخصيتك انت امر انت نوسكا منكم انت من اي بيئه مسكا اسكا قلت جيت حازر ليك دواحي قال له ممسلو قلك مسلو قلوم مسل انت بزح تجارب لبم لا تفنات اماكن لا اقاليم دي بلا دوره الله لما توصبت جو لا تفنات قوميات لتجمع كان سبت على سوا انت دي بل انت اتيكا من انت انت اول ميتو لمن كان للطلب مطالبات الك ما امرك من اللي مبادئ اللي انت قناصك حقه غص قدم انت جسك لا لتصبروا هليك شيء او ما انت من كل الطلب له لا شيء انسرت لا صنحين غيري
2: ابسوا مصي زغوبسو كو نغير قالو انت ليو بثلاثه نغيرات كتوصل غير معناتها حدا فيزيكال يكون كل اكلو تنكاره كبت ابسمرا خلوغو زنبرن اب حجي خري خلوغو ازي لو تغير ابل انا بنفسي مالتي كلاي بالتحساسه باي كامالتي

إنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني، واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. فادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. تأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد في الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب، ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي الأسطول المحيط الهادئ الروسي أن سفن تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. تجري المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري في البحر الأصفر خلال الفترة من الممتدة من 6 إلى 13 من يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما، في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي إلى باموكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2025، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيس في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، ويتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي. أضاف البيان أنه سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخ البالستي الحالية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسة في الأقليم. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم دورة تدريبية للمدربين. أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية في مدرسة العيتن. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر.

زعما مالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية في عمان. في أمان الله وحفظه.

سلام كم يغني قمز غوركم تغطى تلتي اير تي في بعافي شات غطى تلتي مدى بلسة سبورت ما في اللايك مدى بلسة سبورت لوم غدا ونز تفلالي سبورت هاوي تحسو زلوو من مربات حيزا بساعات هنا باقون كريبا اللام نمي كتالكم بغبرون عدم فلم هاقن مدى بنا بدر في كن فيلم

0: قدي لا يمك مسون تمرح نكلم أبكلا يبرد ما أدلي ساقدي ما وقف ببن قد فت صم كل عكا بيني أم قرما شو ترخيبة معرض تجبرتهم أبي توسخ جزي جن أسمى رابي راب ببن قدي يوم تانت أرق أبشو توسخ أنا زقت أمك كل تاب حدا خعص أخ على توم ما زقت أم بلط صوت هيدا ما كاس مرة بيرا لا يمك مسون كينو ترى وحم
1: نلعب عمت champion نيزوا ما أكل حدا خفت أسايما شمو حديثنا يا جميرنا سوبر ديفيجن أي بانيرو مثلا صرف حمشين زواتات حدا خوص لزلو تقرصي ليك زوما اكل تبعيلنا كلتي صوتا كلاي ديفيجن كا ابتحتيو عمتاو زغيد كم تلمود ناي شعاته ورح اسس زغيد ولذ سرعنا ناخينا ابكلاي ديفيجن عصرت حمشه كلبات ابكلت مدب كوينن ناي دقا انسيو بسفلالي مهنيات حانت كلب وريداتنا شعاته كلبات اب زليك ناي زوما اكل زونا ناي دقا عتيز ناي لو معزاز زولو دما كاب عصرته حانت كلب غوليلاتنا بتشعته حزانات بقسنا مالتي لا لو عملت قروه سكف زبل بفلاي ابتناي ليغ نايدك تبعاتي مرافت خلاي ديفيجن نايدك انسيون بفلاي بخلاي ديفيجن نايدك تبعاتي كمسغون زغبوم اب سفلالي ميلاتات نايد حالفه مالي قدام زعصنايو بصفته ولا بديسيبلينو ولا صاوتوم تصفى زلو صوتاي نارغمغم ناس نايكلاي ديفيجن نايدك انسيون تمازاري بوزح سكف يكونن اب نايدك تبعاتي لو عملت اب ناي ليغ نايدك تبعاتي زن شعاته كلباتنا اب زوانا بفلاي حاد خافتي كابتن اي واحد تصاوت خون غير نايت كلبات بوزح ردال نغيل كن زيركا زيركا تنادي ديسيبلين لما عملت رؤي كغابتي زحالفه نعانون مثلا زلون زغل مسلتات كقربات انحين كلبات سفلالي اخونا خلعين نزي مكتوك برلو حدا غابتي نزي بسفلالي منقد غي تكبر لك ولا كافنا فيفا حقاقات قلنا قلنا غي تغيد حدا غابتي معنا اخي نازلوتي حقاقات ممرحتاتنا حقرو فيدريشن كعزك زوصو نكتشن 10 سنه يزلوس والسوق قد خلص له بس لكعنا يحجينا كافنا فيفا زلو ابتلي زغونه ممرحين حقن كله قالو كساع فيديو كتك تعذب تختمص توسختي ني كوميتات قيمكا قال نغرات مسني تختوسد سنانا زلو كن دروتي حقاقات ممرحات ذا اسركا كاب كوميشنر صبصابن ناي داننتين زبلكا ابو غالو عمتون كاب تزحالفه لسكفكا ابتي مسرح ناي داننتون ابتي قراربا حقو فصن حناي كم فدرشن ابزو كم زوبا متن ابتي ناي متخا ناي ديانو بسفل علي منجد خسر علي صنحنا اون بسفل علي ثنيا دهادو انت تقوس كل كاناي تصاوتي لكعمنا ديانو هما غاطمناي حجي ابو قدامنا تكسر عم تخد ديانو بمرجعي تركبن مدغغا مبزحنا ديانو بوا سنك واحد مالت ازيتات ينزينا ديسيبلين بسنك لبات ناي ملماد مس حزب وانت تريلي سمعتا ناي ديسيبلين غبرو صنحنا حنا كن غاتو لينا ازغن تا دبل كاي فر كتسمرلا زغباي بفلاي تهزبي نتي قسيلو دبارا بزلنا كوصو اغري مليسكا اكندي مورال متبعت هبو سي قال زيد اللي ملكتا زغبرغن بسنه تاريخنا بفيديو هون غير بزخه تنقساسي احنا نسنغمتي دحراين بلينا نعون اب سفلا لي بزن حلفا زغبر لو دراتون درا مصراينا زلنا مزغونه ترى حدش نغرا لوها الا وهم غبرنا الميديا وصنا مالتي
0: قصيل استخايدا قطمت تعبات القدره خبا جنتا اقدم متودي زنبرن صوتا دندنان صرق يح بحر يركبوم ابزغت ام دندن نخبر مال اخذ صوتن كلام قيح بحر دما نزاق عند موادر تارتع وانقط وصدا مدي باتم دندن نزن راسنا مقبار الريما صبط صوتاتر ان كلام قيح بحر جن ابزغت ام حرف صوتا تخت يلام ابزغت ام صوت قيح بحري ادد بتشكر دن قيح خونيم ترم صوتا فيلم ابيلو انبل 10 دقائق دندن بمجد ميرا علم تمرحن كلام قيح بحر ما بزح كيدوم جيت دحر 10 دقائق بمجد سمون اسم الله شوش الترخيبان صوتا مع حدا بحد جرا نعرفت اتوتم أبكالا يبرك إيه بحري أنا باربعان شدوشان دا أصمو أسم اللاش نعون نقانتون كايل شطو بمزقب مريحنة نابك إيه بحركم تسعون كلهم إزي نبلس أمزقب شطو زوادر دولة تساواتاي دماء نايزا عامة تشلان بلس أمزقب شطو مخانوم أرغا قسم كايه بحري أبسوطا بحفشا شامون تبيج أكارد خرقين كلهم أنا بلسان شدوشان دا دماء محل قانتا عبولون تخلصقي بخلطة بيج أكارد كاتسوطا بغيح كبار ترأيوم كلب دندن دما نزلين مدال تصاوتنا ربحا بمقيار أنا بس هوايان حاموشان دا نهم تدسة شطة أمس جيبو تصاوتا معارك كلتا بخلتها قبرون كلهم أبتوصق دا دما سموان هابتا تشطة وسيخو دندن سلسة بخلتا تعاويتا مكور عاوتا مزقبن كلام أقديما تشامبيون مخان زراقة صدق إيه بحر دما زمد بطولة قاي سلطة تشامبيون مخان سلي ترفقن كلتين قانتات نابت سنبلين أتين
2: إذا عمل زي من البات مدلوت نبي قانت قيّب حري كريون ترى أخوينا نبي حكي كم كلنا قانتات صار أربعة صوت حزننا نابزي ግጥም እዚ ተዳሊና ምድላዋትና ከ ብጣዕሚ ፅፉ ነይሩ ናይ ሎም ዓመት እቲ ናይ በዓል ኣድሊስ ናብዚ ደረጃ ዝምብፃሕ ወይ ምድያብ ወይ ናይ መለቲ ናይ ኣልተሓሪር ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ። ብፍላይ ኣድሊስ ርኢ ለውጢ ያ ገራ ነቲ መቕረት ናይ ስፖርት ናይ ዝዓዘና ወይ ከዓ መቕረት ናይ ስፖርት ናይ ዞባ ማእኸል ብጣዕሚ ኣፀቢቕዎ እዩ ኣድሊስ ምድያባ እገን ዋላ ኣልተሓርም ኣስመራ ቢራ እውን ኣብዚ መጨረሻ ሕጂ ዳርጋ ኣብዚ ቆመና ዝሓሸ ብቕዓት ሒዘን ደይበን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ምናልባት እንታይ እዩ ካብተን እቲ ስኳድ እዩ ስኳድ ናይተን ጋንታታት ድሓን ዝኾነ ፀኒሑ ስኳድን ከዓ እናተስተካኸለ መፅኡ ማለት እዩ። ኣማና ግን ብዙሕ ፀገማት ነርና ዳርጋ ካብ ፎርማሲን 10 ዝኾኑ ተፃዋትዮም ካብታ ጀመረና ዓመሲ ካብ 10 ተፃወት ኢና ኣርጊስና ዘለና እጂ 10 ተፃወት ካ ወሰንቲ እሞ ከዓ ብደረጃ ሃገራዊ ጋንታ ጥሞት እዮም ኩሎም ከምዚኦም ጋንታ ኣፍሪስካ እንደገና ጋንታ ክትሃንስ ከቢድ እዩ። ሕጂ ናታተን ምድያብ ግን ንዓና ኣብ ስራሕ ፀቢድና ብዙሕ እውን ናይ ብሓቂ ክሰርሕ ኢልና ምናልባት ምስ ውሓ ተፃወትና ኮይኑ እዩ ፀገም ኣጋጢምና መሪ ናይ ብሓቂ ኣብ ስራሕ ግን ተፀቢድና ኢና ሎም ዓመት ፎክስ ኣይነበረን ትውድድር ከቢድ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ነጥቢ ኣኪምና ዝተፀራሕና ንዓና ውን ቁልብ ጠቂምና እዩ ኩለን ጋንታታት ናይ ብሓቂ ተስእየን መፅአን ኣብ ንመፅእ ልዕልዮ ከቢድ ከም ትኽእል ኣይጠራጠር በርከ ተስኳድ ተሕዘኖም ተፃወቲ ምስአን ክድዩ ስለ ዝኾኑ ንሕና ከዓ ልዕሊ ናይ ሎም ዓመት ልዕልዮ ክንዳሉ ከም ዘለና እዩ ንዓና ዳርጋ ደወል እዩ ንዓና ደወል እዩ ልዕልዮ ክንዳሉ ኢና ማለት እዩ። ደገፍትና ናይ ብሓቂ ዘይሕለሉ ደገፍቲ እዮም ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ሆ ብፀኒሖም ንዓመታ እውን እቲ ደጋፊ እቲ ጋንታ ዝሓተካ ዚ ጋንታ ዋንጫ እዩ ዋንጫ ስለዝኾነ ፈቲኻ ፀሊኻ ዋንጫ ክትመፅእ ምኳና ጥራሕ ተኣምናለካ ንዑ ኢና ንሰርሕ ና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትመፅእ ከለካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክትኣቱ ከለካ ንዋንጫ ምዃኑ መፅ ኣሚንካ ክትኣቱ ደረጃ ዘይኮነ ወይ ንካልኣይ ሳሳይ ዘይኮነ ንዋንጫ ነታ ዋንጫ ተቐረበ ተወዛ ምዃንካ እንተይ ኮይኑ ደጋፊ ከይቅበሎን እዩ እቲ መወል ኣክል ኣይቅበሎን እዩ እዚ ስለዝኾነ ንዓመታ ንዋንጫ ብኣና ወገን ድልዋት ዝኣክል ወይ ከዓ ኣድላይ ዝበሃል ነገር ምድላዋት ብምድላው ንዋንጫ ቅረብ ኢና እሶም እውን ደገፎም ክፍለን ይብሉ ካብዚ ንላዕሊ ደገፎም ክገብሩና የላቦ ማለት እዩ።
3: ሃገራዊ ፌደሬሽን ስድቃ ቴንስ ኤርትራ ሻምፒዮን 226 ኣካይዱ እቲ ካብ ዕለት 1 ክሳብ 12 ሓምለ ካብ 6 ዞባታት ዞባ ሳዋን ሚኒስትሪ ትምህርትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን መኮነን ሓበሬታ ጎስጓስን ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሕርሻን ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ምርምርን ዘሳተፈ ኣብ 11 ጉጅለታት ተኸፊሉ ተኻይዱ። ኣብ ዝተኻይደ ውድድር ድማ ብክሊ ዕድመ ትሕቲ 15 ዓመት ብክልቲ ፆታ ኣብ ክሊ ዕድመ 15 ክሳብ 18 ብክልቲ ፆታ ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ዓመትን ልዕል እዩን ብክልቲ ፆታ እውን ተኻይዱ። ከምኡ እውን ኣብ ናይ ፓራ ውድድር ናይ ዊልቸር ደቂ ተባዕትዮ ደው ኢሎም ዝፃወቱ ማለት ናይ ስታንድ ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ እውን ካብ ማሕበር ፁማን ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ተኻይዱ እዩ። ኣብዚ ዝተኻየደ ውድድር 59 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ብድምር 129 ተፃወቲ ተሳቲፎም ብጠቕላላ ድማ 246 ፆወታታት ኣካይዶም። ኣብቲ ዕለት ፕረዚደንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ሰደቃ ቴኒስ ኤርትራ ኢንጂነር ኣሕመድዲን መሓመድ ሓጎስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ቁፅሪ ተሳተፍቲ ስፖርታውያን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ክረአ እንከሎ ብ35 ተፃወቲ ወሲኺ ከም ዝርአይ ሓቢሩ እዚ ኸዓ ውፅኢት ናይቲ ዝተኻየደ ቀጻሊ ስልጠናታት ምዃኑ ገሊጹ። ብመሰረት ዝተኻየደ ውድድር ዝተረኸበ ውፅኢት ድማ ካብ ፁማን ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓወታ ቀዳሚቲ ብሹራ ኢብራሂም ተሸላሚት ወርቂ መዳልያን ዋንጫን ምስክር ወረቐት ከም ድማ 1500 ናፋ ካልእቲ ሳራ የማነ ተሸላሚት ቡር መዳልያን ወረቐት ምስክር 1000 ናፋ ሳልሰይቲ ዮርሳሌም ተስፋ ሚካኤል ተሸላሚት ናሓስ መዳልያ ዋንጫን ምስክር ወረቐትን 500 ናፋን ራብዒቲ ሲና ፍርዝጊ ተሸላሚት ናሓስ መዳልያ ምስክር ወረቐትን ብምዃን ድማ ንውድድርን ዛዚመን። ካብ ዕውታት ፁማን ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዳንኤል ቴድሮስ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ዋንጫን 1500 ናፋን ምስክር ወረቐትን ካልኣይ ፋኑኤል ገዛኢ ተሸላሚ ቡር መዳልያን 1000 ናፋን ምስክር ወረቐትን ሳልሳይ ሜሮን ሃብታብ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን 500 ናፋን ምስክር ወረቐትን ተቐቢሎም። ብዘይካዚ እውን ራብዓይ ፊልሞን ግርማይ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን ምስክር ወረቐትን ኮይኑ ሳልሳይ ሜሮን ሃብታብ ናሓስ መዳልያን 500 ናፋን ምስክር ወረቐትን ራብዓይ ፊልሞን ግርማይ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን ምስክር ወረቐትን ኮይኖም። ካብ ዕውታት ፓራ ዊልቸር ደቂ ተባዕትዮ ኸ ቀዳማይ ኣስራት ተኽላይ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያን ዋንጫን 1500 ናፋን ምስክር ወረቐትን ካልኣይ ሓይሊ ኣብ ኤልያስ ተሸላሚ ብሩ መዳልያን 1000 ናፋን ምስክር ወረቐትን ሳልሳይ ሜሮን ኣስረስ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን 500 ናፋን ምስክር ወረቐትን ራብዓይ ዘሚኬል የማነ ተሸላሚ ናሓስ መዳልያን ምስክር ወረቐትን ዑታት ደቂ ተባዕትዮ ፓራ ዶው ኢልካ ዝፅወት ማለት ስታንድ እዞም ስዑብ እዮም። ቀዳማይ ተስፋይ ተኸለጽዮን ተሸላሚ ወርቅ መዳልያ ዋንጫ 1500 ኣፋን ምስክር ወረቐትን ካልኣይ ዘርእሰናይ ብርሃነ ተሸላሚ

وتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران، والتي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرته على حركة الشحن الإيراني، واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع عقارات على عدد من المدن، وقالت إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. وتأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادي الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من يوليو الجاري. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما، في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمال رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما أقررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وأشيدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية أنها إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيسي في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: نعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ للردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، ويتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستية الحالية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتنائها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم التقليدي. مهنيون ومكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة مصوى. الكونفدرالية الوطنية العمى لإريتريا تنظم دورة تدريبية للمدربين. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجماتها. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. والجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

0: نعنى
1: اها عدمي خاتنا
2: هبطوم هبطوم نعهاندي
3: ابيت ابيت قويتان
2: انا زاملاي ودعتو قحسو بهاي زد كمان يفوتوني
3: يغريتا يغريتا قويتاي ابزن دخلت خطار سلطنح اخوي
2: سمع لك لعلدك ايه زعملك منفعتك انت زي قديل كها يترف نقواليت ازي كونكو معرضك ايه كورسك
3: شي شي قويتاي
2: دقيمة مستوم تحت ابطباته سريعي سلازي كبري زي قدل كرئنك سمعنا يدلني
3: شي شي قويتاي
2: هاي تسقر بقل الدال ولاي عدي بتصحي لك متصحي
3: هراي هراي قويتاي

0: هيتا بحان يخو
1: انتا غن نحن انتا
0: هي غن دايت رخو
1: تابتون كدا
0: تابتون دا برا خاصل ازغني كين عد حدرين ايه تمالي مسكدن دي
1: مبار عد حدرين كايا
0: و
1: زين سخانا بوين دا من دو دفرنا اللي
0: وداتك زين سخانا بوين من دو دفرنا اللي
1: و واتا
0: واي اتا كابز قسي اياهم يمبر كدفرني
1: اين الو ابولا نعنا افنش انا بريد بوزق زمو خبت هبتمون ما نرسب كيغوان يدما من انا زنا نادق ازام لاي تحفير انت خبير انا نبرس اما خلنا خوينو خنا قنا نعبدنا دما عرسا تاع زلا
0: هو مهري مويكم هم تحتلو زلخو
1: هو انت غميغا غزت قاعد همكاس بزعبو تهلق الله
0: هو
1: من عاد لي كلت هونت يغزصا ود زام لاي دو مرمس من الله خيخا
0: جاي ود دو انت حجي خوك يكري
2: انت انت انا ذاتي فاسي كساب زغل فاري خمس بي وزلغ انت مز سبز تفلالي تخونكم فلاليني اي كون انت تلقم للكمي
1: اي حجي انت تبلي خ دغنا تعرفنا نزي انكو حفتنا يا ابنس او ريفنا احنا مغشك علنا نقرم كوي حفتم تو يركسي سو اي كون حفتنا خوك عطا
3: نمو ما ز حفتي
4: ريخي حدار تخايلك تصاويلك هي زنبر دحارك اريخي
2: فنوني فنوني مزي سامز غيفر على خمني كم حواتي كامل لكم كتصقمني
1: هاك اخي زيت اويلنا خوي نمبر قدم خوينا متنا حجي بين
2: لا مو بوي كيدو
1: زغبر كير سكانا ابونا خيدو
5: انت زي ابوي من دت فرنا لي
1: هين عنا مو مرحي
0: انتو دكي نعود كاغي خمدر لكم عايش معني مداني صقاي
6: بسلام عاد زلب سلام علينا وبيتا مش بعد حقكم

0: أنت تاي زبل وحبتي كم زبل وشاي كعلي
1: تاي زبل أطري تنزلوا أم بجها إيه
0: ويتا خبك تدليو تاي رس أنا أرخم تزعل التخوين سي زرع حنت لامين كويس بها
1: وه أدمون تمر الزر وحدي أنت تاي رخوين يدوم جنازي
0: أنت زول نبي حتى هويك أي كمات أنا عندي قد أدي خاسي نايت أبو قال أحد فتلة كأقول عزل لخمس لايت قبره
1: أنا زول دعانا دو
0: قرف عنده زحين مسبح زولي ولا أدعب للدمع بينها تقونك كما حصبت معنا يزنك
1: كلا تنبل
0: حدا راب لك هاللوخ نهابتهم حويك بوليسو لي زربان أمبر ديرق بدرق يركح تقول سك كيت فتن كل قولوا رئي فعقي تبلن تتأنك ما تقول له
2: حواتي برخات لونجيكم دتا ابدا خوينا خين عدلسي تهويكم
0: هاي دحان
1: هاي فالون ابطب نحن حواتك بعد عبو قدينا دلنا كامتي نازلنا
0: دو زولي هلين دل سمع ما هبتم حول في توليثر ايه قام زبلك على اندي كبانا كبحواتك تفليخة رغبتك تمعدو مزم حد تبق ورا زي بلوم قزا
2: تبق ورا زي بلوم
1: هو دع هو
0: انت ازول
1: قصر هلقس هلقس هبطب بتغير كابا سيع قرقر بتغير كحسر مكتس على المر انت هاي تعمو ورا داد على وامي سياسة
2: انت هلقين ويلكن نارك زي كوبرو سي المسعان كوبرو طبعا ايه من تكبارون فهي تدي كنفون وانو بتزي زدو دهالك احواتي بينكم منبر خطير سومز قبلين لعلي انت هارت قبل ليهم
1: هو هبطب نغر سخاسي لعلعو الناس انتو الناس سريع حيو أمّا دم هبت حلال كيكوسي هبت حرام أنت قرب هيا أنت لو نحن عوات كاس حنتي نقبر الكنة
2: هو حنتي قبرين لو
1: هو
2: سميع لكم هاللو زيان حرق وينا من تيتكم دهرزة حاجة تنكس لكم نابا يقصون كيت موتو هيدا لو
0: أتودي هبتهم نعا خانديتا نعتا هيدا ديتا
1: واي حزرة واي زوال دبدو كاميتكا نعا نهتا دا أدبل
0: هبين أنا خيد
1: نعدنا
0: أنت حزنا عن كيد تماليس كاترودو قريف كيتو توي
1: أنت إننا نغدا
0: يغيد يغيد أتا بزن ودا خمسة كنحلل لو دعنا قلنا بغرم اطفالتك ازخ بسنك خير كاس غير

سن وعلام وسن ما سيام حيسام وحيسات متقبلتنا يوم أسر 4 جولاي كلالف أسرة وسستو ساعة سمان قابل لا نهيلا ساعة أخبار قبت عدوى خارج قلت قدمتو كما يدو برس أخبار قل استبدأ إدارة أقليم قاش بركة هيرار فعاليتنا إلى حلفة وراء تأسر سنة كلالف أسرة وسسكي ممت تقليم قبلت بكسوس مؤسسة رودات وأولي الدرجات للهدد محبر قوما السرقلاء دي بلد فناتي مؤسسات لاكد محجو بامسمهنة تتأكانات عمار مدينة بازع زيارة سجلو دي بأخبار خارج من تعدى أمريكا إدارة خليج هرمز قلتي دا يولد قدر ما تأتى تيرت فعل طرود 5 سنين وإيران حصرت الجزائر ومالي قل زي السنة تكور مثل عالة علاقة دبلوماسية كم بديرة قلتا بالفاهمية وقت فنجر روسيا وجرمان فنجر دبلوماسية قلت كلا كم

0: أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عد إدارة أقليم قاش بركة هرار فعاليتنا إلى بت مقار حوت أجهزوت وإدارة شعب وقوات الدفاع السر سنة كل ألف عسرة واسس أقل السر قال لسا تتبرنامج إن دقيمة ما تعرف لهلا تتحدد الوقت فعالي قل لك بقى التلسة أرس هدقات يوم 10 جولاي تقب أم مديرين مديريات مسؤولين أقسام التأقلو قدموا تقرير وراتات حفظت ماي وتربت بناء مدارس رودات أرهيوت ماي سي أكبوا الدرايب مداليت حرس وابعد وراتات ورات التام بزح مديريات مشاركة زايدة ناي شعب كم سلسر قالت والدحام حاكم أقليم قاش بركة سفير محمود علي حروي ابترتو بأساس لا تقدم تقرير فعالية برنامج إدارة وعمار السر سنة سني كم سلهلا من ناتا للأتهمل سبت يكون إدارة مديريات وأولوياتهم ان رتبوا الدواراتهم لهلا ارزاق وواجب ان تنفعوا بو قلت دم ديبو كم سلبو محبرام سفير محمود ان اتلا اكبو الدرايب بنية رودة دافعوت حمام ملاريات وابعد منا التات اللي اول رحتنا الا سنة اولويات للتهيبون برنامجات كم سلتون والدحام الدنقوبة وزير ادارة اقاليم سفير عبد الله موسى التاها بيا حبري ام مقرح ادارات لا قبقة اتمنبر الشعب تغيير للامل برنامج ان دت ايتنا جيمام اتقبئ له للسرقل كم سل هلات لحبر متمطور لبرنامج ادارة وعمار ووطنية فزاعت وراتات متنزام زياد اقل تقدم له اتفاقدام تقليم قبلت متمداد مؤسسات رودات وأولية درجة من وسعة متمداد كدمات قلت أكدت يوم 10 جولاي محبر قوما السرقلاء تقريرنا إلا خبر من صالح قمة قلت قدمته
1: التقليم قبلت متمداد مؤسسات رودات وأولاية درجة من وسعة متمداد كدمات قلت أكدت يوم 10 جولاي محبر قوما السرقلاء تم مديرين مديريات ومسؤولين مؤسسات تعليمنا إلى أقليم لشاركة والتمناسبات حاكم أقليم قبلتها السيد هبتاب تسفاسين تسبع كلمات هنا البرنامج درس وأدرسه تقل الدكب بدرجة تقليم ومعي مبادرة بنية تحتية رودات وفايحة قلت لساكم تو شرحا لبرنامج أجنيت تكرس عدوم بك التعليم قل لركبوكم تو لحبرا سيد هبتاب إدارة تقليم تلو وكدلي مثل إدارات دواعي تتمقارا حق الحدايس مؤسسات تعليم للعل أكانت كتت كم هليت ودحا مسؤول فرع تعليم أقليم قبلت أستاذ هبتزقي كيداني ابترتو التحل في 10 سنة علب مؤسسات رودات متوسلاسة وحتى علب درسة هي 10 كلا 1000 كم على الشرح دعام بتنسات مصدر لكن اتربع مت وعشر سسع عدوتات حدايس مؤسسات سبت كستا البن اتحمس عصف بزح الدرسة هي بكل عصف كم وسكا افهما بزح من حدايس رودات اتناي دولو مباني سبت الله اتبقعت بنية تحتية تقلت عدي قلت تقدم التو كم تو بتوساك شرحا مشاركة فعاليتنا إلى 6 هدك حقولة ودو لله أرزاق قلت مقارح أما تحسار قلت كدمت فاقدو مدير عام قسم كدمات الشمعية تسيد كالاب تسفس اللاسي تكاتيمان تسمع كلمات كدمات تعليم كل دوارات قلت وسع قبل الله جيد للا دمن قلت با لقبا لقبا عمر تعليم لبس حجنا اسك تعليم قلت قيس والدين فزعات قلت شاركو أتفاقدا تعليم قبلت من رودات السكالة الدرجة اللي تمدد متوسس مؤسسات تعليم هلا
0: حمدك صالح ادريس قمادي بعد خبر من تعدد لفنات مؤسسات لا قدم حجوبام سمهنت من يوم 10 حتى سك يوم 4 جولاي اتا كانت عمار تاريخ وسياحه مدينه باتع بتحو هتوم اقل ايرينا لهبا وحابري ابنو سوم اندا حضرو ام امره توضح اتلت هي بوم لا ودو زياره لا علت لهم فكر زياد كم سل دم قد شرحو افنتوي اتبحر لا ودو زياره زياد متعجب كم سل كلقت التوم ودحو لا تجربة أفنتو إقل حجوبان مدرسين زياد أهمية كم سلبة لشرحه للزائرين بخصوص تاريخ أرزاق عمار وسياحة إرتريا إقل درساهم علم باقة إقل حالفة أهو تايدور كم سلبة فهمو الدونغوبا لا قبط إقلهم حضرونوت ولا تهيب يوم توضح إقلو حمدو

أت مديرية حال حالة قانون لهلا فهم قلت وقل قل مسؤولين إدارة دوايح أنفار لجان عري لجان دقاقيت ووكايل شعب سمان إدارة دوايح محاضرة هيبات الشبه مدينة حال حال وما لبسلة هيبات

حضرت قائد مركز بوليس التمديريات نائب تلنتي قبل تنسى إبرهاني الدافعات جرايم وبقوت ترافيك توضح واسع قدمان سلام ومسكوبة دمان اقل تركب شعب مثل البوليس لو الديا متعاون اقل لزيد اتلتوسي دور معي بوليس بقلو كم ايه تتريف همان مشتركة ابترتوم قانون منقف دوار لركزوا محاضرات وسمينارات للأتفازع سبتو ابن الزوم شكل اقل الشك قلوم متفقدو حيسان وحيسات متقبلتنا حقول لما تعديتي بأخبار خارج كلام لكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعدي أميركات إدارة خليج هرمز قلتي دي يولد قدمت أتاتاي رد فعل تروت كم سلتاي بتو إيران حذرت إيران اللي لشرحت رئيس دونالد ترامب أميركا قل استراتيجية خط تجارة قلتت مقار حكمتو حق ولا شرحاتو رئيس دونالد ترامب قل لقد دي براك أبوت قل باخرة تجارة عسر مقتاي جمارك قلت فعكمتو حق ولا تيبا وقمتو لستات فعالي قبقى من قبل مشاكل عسكرية منطقة مقباي فقار صحاي لاتكي لما اتجاه قلت بات كمسلتو حرس ثورة إيران حذر كلام أمريكا ترأس هجومات حقولا أجريت إيران أقل خليج هرمز بدقمان كم سل دبقتو تللت أمر اللي كنا دي بلا رئيس دونالد ترامب من وأسك مينات لا قبي وراتات باخرات بدقمان كم سل دبقى يحبرا مثل اللي لا لتسبب تطورات أمريكا وإيران يوم أسر 4 جولاي دو قومة بعد الهجوم كم سل وديا لتشرح الجزائر ومالي قل زيادة سنة تكورو مثل على علاقة دبلوماسية كم بديرة قل تقبل فهميان كم كفلنا الاتفاق قل عسترن بدقمان اقل لكساتا وسفراء اقل لبلسا كمتو اتمورات الليا لم يرحت كليتان لا دولة يوم عصر سلس جولاي وروت كب انكرو تاقلها بشره بزحت لهليت مسنيو الدولوم كم بديرة قل تقبل لتقدم اتفاق فعالي قل ليدو كم سل الجهدو تأمرو الجزائر تورح ابريل كل الف عسرة وحمس عسترا كم سل كيدت لشرحة طائرة مسيرة مالي عند زبت التحقولة كريت علاقة كليتان لا دول كم سلت حمرقة تقارير لفهمو نايدون قوة بخبر تفنجر روسيا وجرمن فنجر دبلوماسية تقل تكلق كم سل قدر الشرح لا اللي لا تحبر جرمن روسيا كم جرى اللي لا تحبر جرمن بروسيا كم جرى لا شرحت هجوم سايبر كم قبقتا من شكيت اقل سفير روسيا اندت لاكيتو قطس بيها حق ولا شرحتو اقل شكوت لا نكرت روسيا التلالاي نايلا دول مودات صحاي اتا قدميها لعلى ناي منع ما اتي كمتو اتعقبت حكومة روسيا حق ولا شكوت اتعدى لتقدم او تعدى لقدم سفير جرمن اندت لاكيت هتوما بجهتا معارضتا كم سل شرحت له أمرت اللي كنا دي بالله مثل إلا حديث تطور دبلوماسية بل تصابت اتحاد أوروبا اترأسلا اتحاد أو اترأسلا تحدد أفراد ومؤسسات روسيا منع حق كم سل قرروا شرحان قل مستار منع لا سكت روسيا ختامة بجهتها حد لا شبه مستار كم سل نسات أمرت كليت اتحاد أوروبا قدم إلا مثل حرب يوكرين بل تصابت روسيا عسرة دورة منع كم سل قرروا تقارير لفهمو حيسان وحيسات متقبلتنا أخبار دين أتمم أرس أخبار دين دقمنا قم الصارح منكم إدارة أقليم قاش بركة هيرار فعاليتنا إلى حال فورات السر سنة كل ألف عسرة وسسكي ماما تقليم قبلت بخصوص مؤسسات رودت وأولية درجة للهدق محبر قوما السر كلام دي بلد فناتي مؤسسات لا قدمو حجو بامسم مهنة اتأكانات عمار مدينة بازع زيارة سجلو أميركا إدارة خليج هرمز قلتي ديو لتقدر متأتاتاي رد فعل تروت كم تهيب اتو إيران حذرت الجزائر ومالي قل زياد سنة تكورمت لعالة علاقة دبلوماسية كم بديرة قل تقبل فهميان

اتفنجر روسيا وجرمان فنجر دبلوماسية تقل تكلق كم قدر لشرح الله قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم سيد دولي على أخبار كما تعاد وخارج دي بقلنا تمام مسلة البرنامجنا مسيد كيرو بركت.

0: سلام سباتي حنساب كرهبتي اوكي
1: سلام
0: نوم بعد
1: عزلت
0: اوكي فقعدني تكون كين ايش كزار بكم دلو
1: اوكي تقدمي بلو سمعك
0: انا بقي اذا امت سرحي دما ناي حقي واني نام اخري مرعى حضر وزته مالت كونسلتانتي
1: واه صفق امر مو نعنا نزل مرعى ابي نازل له زيت مخرنا وزيت مخرنا
0: سقط نازلي المرعى ابي فيه ولا ابي كي
1: ندعي جاي لنا كان قلت لنا انت ابي نازل لنا
0: تقايحي وي تمارت غيت ولا
1: نسر ابي كي ترفش كاي ندعي جاي لنا كسر كاي
0: بزخن نبتي عند دوم بلي كاتو
1: سرامو فلوت عندي
0: اوكي نغير بنتي
1: وا طون كاتا اسمرات وريده بس مرابك يا عبي ايكون اندو بطانت عينها زلوسي ولا بموبايل شهن ستنز ولنكو قوري زبر
0: وا
1: وا لحن تردي كله ولا ما ينستت لنها وانت رد اني
0: يا غريتا انا فهمزي تبي زلقي زي كان انا ما حسبكم
1: وا ام بارن زي تفلت اسف سم نقد عقد كادو تبلايخه
0: نو اسمو ما دبت لدلو خي دوام لكي
1: نحا كافت حدا ودنا حنتو غاز دليا خالص تفلي طامت تلك انت معك
2: وا انت اي تحاوز اللي عندك انا مش اوكيك لمن قدم كابنايت ايت موقعتي حجك اخذنا هيوت مرت انا ازوت عكازي بس خلاص نعيش زكين قوتي هاني انت صور بنت حالك ابا على خازي تحسب انا مبرز غدو ملكت عليك انت اي زي ملكت ليكون
3: اما صعد حتو يا اخي انا غيرك تشكي مقلتي
2: مو نسخه انا عيك توصى انا عيت خليني خاب لك قالو مغنيات توصى انا يا كاش غنزه ما عطت كاني انا بتن غنزه تنشنك با مذكرك هاني
3: مو يا غني جبر برك انا لك شعده غنزه نيري
2: مو تسنبرك ما عطت كاني نيرك
3: انت كم درام دغدفو انا سخطر دي كان
2: ها
3: كل صح لا يقلم لا يزبر تروب اللي حتزال بلا
2: ابقينا اسمعي تروب كله نير رابينا
3: انا كندا زغال حمام امن زي عندي حزك هذا
2: طيب امن زي اخي
3: حمام من زنقه عندك حمام رسع وي بلي اخا خلها اي بلا اخون انت نقيرك خلو اي سمعك كنا قال كاري اخي عجمي خم حتى بقى
2: انت مس فهمت انا اي تفرار حنزل انا صخامسي انا مصانا هنا تنت قال تسابو تساتفنا نير قالينا نير
3: انت العركي اطراتي لك بس سمعني سمعني هجني اقرا من قدي كبتنا كايتني
2: بزعبه انت
3: اوكي هذا بيتسب كاب دغز مصل
2: هرا
3: اذا سبزي اوت ابدك توليدو او زعبي
2: ها
3: نسو حج بزعقاسنا هيز بيرترا هذا استفال لي زانت تزحق وفت مصحف حتى ما يحسبالو
2: ايمو
3: حجي نسو نا كم زعلني نا بزحت قال انت خيدم سي زعبه وعلو من جنتهم من غير ابي من مسبلني ابا خلها اكو خنسه ابزق مع عيني كجل
2: ما انا دابي من تاك قجلك انا دو تغار لا الى كاريري
3: زي كوني اذا انا عمتها زي قلقلتك اكو دا حاسيات كاد لا طقاميت عين غاسي تخحسك اغات ام كنت بترم برتراي
2: كمي كمي ذاتيت الناس علمت النز اذا شنق ارك تخسن
3: اسمع السبزي السبزي اني كبزحت عرقتي سمعك

0: مدرستك كاين معو الى نير راكيد ام نفس وكف ورارس ولا كلا حنت سنو مو با خفرني كي غير بك اخي اسنانو كما قطرن اي وراراتنا انت كما لا نير قطرن شمونت شمونت ورارك
1: وا امي راسنا ارغوري فراس لمنتاي ورك سني وي بروري تقولون
0: نسو اي قبرو نساتهم كي عزبو
1: ومسنانو نارك فمستو ودر انت هيلوم
0: دار اسنانو بوتو مسكونه ما خلى شريفو يلفو حساب تاع حطنا شريفو ناطو على دحر انا ما يكن زغره تفر
2: ديان كيد من كيف هذا
0: واي شريفو
3: حد صوتي ما تهللتي عطا اتوم سرحه تسكيت امسي نسخاتكم زي سرحكم ما سرحنا خطبلو وداتنيات تنبر دخيرت روينكم
4: دحاني بزني امرح ما مسله له حد حدك جيكم قبري
1: سوبلاته شو من انا بات نعم روح حموم بخون شخات يقولون امر اربو تروفات يقوم فيل
4: وا ايوب نحد حموم من الزرباس نحاسكم تزرب
1: سوبل اغلى يا تودا اني حجي ترى خمنا مسيلك كل حشوتكم مسغراني بخالو صوبات غير الرقاقيته شخاتكم تقارنون كتوقون سي يترف ابغيزي خلص نزا هاجر شرا ما بركو تخم زين بركم فليته اتا كل تاجقرو تشي خمسي نزا عبيتي يا تاتنا نحواتنا دومون عصومن كسكي سوم زوبصو هاجرسي نزي يتقم نزي يتقم غنزو كتبلس تاريخ تشوطو لخابط
3: هاجر عشير وليدكي انا بس كل بعبيهم تسقطس اتم لب على المو خريو كخلو او جاغانو جاغانو غدفو باتتعسو كلهم كواز زكبر دلو بدهريهم دع تخرن سمعنا يلا حلف
4: نبي
3: سقاس هو أزجر فوقكم حلف.
4: أمون هذي.
3: نخاله أطح ما عبنت كي تغنون. نتوم نفعت عفت كي تجاقين. نبوت حق. حلفوا. فش مشا.
0: أتالك كان يي. كان حج بزات نطاق عينين دي طريقة كان يري. حج كن بزات عيد غريقة كاي. غريقة كاي ترى.
2: أنا ما نخدت يمكن كان يجري. ما نتاي جبرني خاسب ثانية.
3: يلا حلفوا. حلفوا. مش مش.
4: إيه
3: حلف حلف.
0: وين؟
3: مرش.
1: مرش.

0: هو انت الى لك اذا حما الله بتخيل لك النفس خمسالي زي كونك يا خطوان اي تحلمي تزي كان عكها مقيرك مختعوتي
1: ابي مو يلاتو زي نسخي قلت ويا تشركس بابا كلاكي قبر لي الله خان شو لو خفت قالت لي لا نفس خزيت مسلي كمان اقعد حق تزاربك ما قد بابور زي دكس
2: لومي حقي تزاربيلو ما قد بابور دكس ترخيبو اتا حقن وعلى سلازي لا ولا ريسو خما نايم ترخبل
3: انا بخلقت زي محلم بك بعد سوالي مكحي بابور نعاخ ترقص الى انت مزيح نبعلا نفت قدر شلو ولا تصد حقي يا زبالي
1: كوم امو خاني مو كل لابس قزازر لايخ اتفلت
4: اوي اوي للا بجاخ استرني اتي دخل لي خير اذا خافتم تقوزو بولو نودات حدي
5: اوه ميكو
6: اي نعوة
5: سلام بي
6: هاي
5: بيلا بيلا
6: هذا
5: قال لا تبا
6: قالوا زهات لا ايوا نعم بهالك بدك تزمت وانت حابوي نعم خمد ما ودحو
5: نايس تو ميت يو جايز كاميلا اهلا
7: مرحبا
6: هو عزامي كدا عزامي
2: عزامي عزامي
6: حتى عزامي
1: وا عزامي
5: عينك تسكت الله كابت حبياتو زلا وزبليا راينو راينو يحبوني يحبوني زمت عزامي
7: عزامي ازو
3: انا خاكه ازغاليت هنا غير
5: تخليني ادي بيزا قلت لي بيزا لعل خبرت الله
7: ان شاء الله خير يا نهم نايد عندي ها
5: بتعني صغار سمعين ده عزامي يا غريت انا خلاك زي بلي ساكي
2: ما اعرف عندي زهر دي زخونه صراحه ده امتى تقترح
4: اسمرا بالاس لايك ادم سموها انتر كونتيننتال انترناشونال هوتيل
5: اوكي بتعمل صبوه

0: ويترس ولا ريسبشنست؟
1: وا تكون كرا نزو خلق تزاربو تصنحك اسبعلها تفرصو
0: اي تردع من تقاقي دي
1: وا تقاقي هنفر انبر معيس ويترس ويكا ريسبشنست قلقت مني اللي
0: اي تردع من كل صراح معرض يكونه
1: وا نعبا مسايا مو ماتش زي قبرا انا كم ماناجمنت سلستو مروكو ابي انترناشنال هوتيل كأن ماناجري
0: اوكي كم مارد كيني بتعمل سبور جن كل عين سرحكو مناتو عين تكبر الله نابنا تنسخت كواترين ويترس مسرحن بقبو تخطات لنصبو غير انت سريحن او ابزنات كي درجه بصحن كو يترفني
1: شعر ما ماناجر تبع لنصوا مهنياتو نحد كوبرال دو كونريل قال لك تصوعت عليها
0: سوري راتي اكن بتعمل سبور ثانك يو
2: يا
3: زاربي سلامتاي تورازي سق زيت بلي
4: او اتا اورو تصلحناكو ادي دهم دشكا اتم ابو عابي كموصو خولم
0: ا تتغرم حساوي كنا نسرحها منا اساي ابو زيد رغمت يخلفو بزحات ايرتراوين ويترس كسرحها غير اخون حجي كنا فوقو نسرح بوتا دكني سيتو افيرن ترين كلخا ازي بهبلك ترغمنا هنا صنت نتاي مخانو خالي زياده برحلك
5: حق خاز ودي نعاي كو غلغله محاستي تأمالي سن جنزب على كحنان خبلاني سلم تأخش أغطى تريلين ولان تتوارا زيالي عجب بايب لنني دهب
0: حقا خندقي سيباي سنال أب حماق أيوة فرنبر حماق سرح زبها لنقر كوي لن أزامي دما أزيغة تقاقع
1: حقا من ديهم سيبات نتو نقبرو نحنا نستوعلو لنا بر بهلان ديخو وارا زيطاني كاب حجيقن ننبسيك مسيل كمزل لني بصراحه قرر اخن زقبا انت ما يري ما هيلن انهم كاي غريته يحطوك ما يتحزوا لي
5: سيجاكال
0: انا دما نخلاتكم هي باتام تقولكم الله
5: انت
6: عامل الله
0: نو ابزيد يكون ابتاني حاسو صراحه يا زاميت ابسمرا بلاص ان تدرنا خبركم

مشاهدو الأفاضل، طاب أوقاتكم من الفضاء الإريتريان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. إدارة أقليم القاش بركة تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. مهنيون مكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة المصوى. الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، استعرضت إدارة إقليم القاش بركة سير تنفيذ خطط البرامج المقررة للنصف الأول من عام 2026، وذلك في إطار تنسيق بين الإدارة والشعب وقوات الدفاع، وناقشت السبل التي ستساعد في تنفيذ بقية المهام في الموعد المحدد. ففي الاجتماع الذي عقد في 13 من يوليو وقدم فيه حكام المديريات ورؤساء الأقسام تقاريرهم، تم التوضيح بأن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه وعمليات حراسة التربة وتهيئة خدمات ما قبل المدرسة ومعالجة مشاكل المياه والشرب وجباية الضرائب والتحضيرات الزراعية وغيرها من الأنشطة الإدارية تم تنفيذها بمشاركة واسعة من الشعب والجيش في معظم المديريات. وأضافوا أن تناقص الموارد المائية في البلدات والمدن ونقص الجرارات المخصصة للحراثة ومشكلات النقل تعد من بين التحديات التي تتطلب اهتماماً مستمراً. وصرح السفير محمود علي حروي حاكم إقليم القاش بركة من جانبه بأن تنفيذ البرامج الإدارية والتنموية خلال النصف الأول من العام بناء على التقارير التي تم تقديمها كان جيداً، ومع ذلك حث إدارات المديريات على عدم الاكتفاء بذلك وتحديد الأولويات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأضاف سفير محمود أن التنفيذ الكامل لخطط الزراعة المطرية لهذا العام وأعمال التشجير ومكافحة إزالة القابات ومعالجة مشكلة مياه الشرب في المناطق الريفية وتحصيل الضرائب الحكومية وإنجاز إجراءات الإقامة وتهيئة مؤسسات ما قبل المدرسة والوقاية من الملاريا تأتي جميعها ضمن الأولويات في النصف الثاني من العام. وأخيرا صرح وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى بأن البرامج التي تنفذ تحت إشراف الإدارات تخضع للتخطيط والتنفيذ في ظل عمليات دقيقة للرصد والتقييم وتهدف لإحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس، مذكرا بأنه إلى جانب البرامج الإدارية والتنموية ينبغي تكثيف الأنشطة الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني والتنظيم. نفذ عدد من المهنيين المكفوفين العاملين في مؤسسات مختلفة خلال الفترة من 11 وحتى 14 من يوليو جولة ميدانية شملت أبرز المواقع التنموية والتاريخية والسياحية في مدينة مصوى. أوضح المشاركون أن الجولة التي رافقها مختصون قدموا شروحا ميدانية حول المواقع التي تم زيارتها أسهمت في توسيع معارفهم وتعزيز تصورهم عن القيمة التاريخية والتنموية والسياحية التي تتميز بها المدينة. وأشاروا إلى أن الرحلة البحرية التي قاموا بها إلى جزيرة الشيخ سعيد كانت من أبرز محطات الزيارة، إذ أتاحت لهم التعرف بصورة أعمق على الثروات البحرية التي تسخر بها البلاد، وتركت لديهم انطباعات إيجابية عكست تنوع المقومات الطبيعية والسياحية للبلاد. وأكد المشاركون ولا سيما المعلمون من ذوي الإعاقة البصرية أن هذه التجربة تمثل رصيداً معرفياً مهماً سيسهم في نقل معلومات دقيقة إلى طلابهم حول الإرث التاريخي والمقومات التنموية والسياحية التي تتمتع بها البلاد، بما يعزز الوعي الوطني لدى الأجيال الناشئة. وفي ختام الزيارة أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لقسم الغوص وهيئة الموانئ الإريترية ووزارة الثروة البحرية وفرع الاتحاد الوطني للبراءة في إقليم شمال البحر الأحمر وجمعية المكفوفين، إلى جانب الجهات والأفراد الذين أسهموا في تنظيم الزيارة وقدموا التسهيلات والشرح اللازم لإنجاحها.
نظم الإقليم الجنوبي في 11 من يوليو بمدينة مندفرة ورشة عمل خصصت لبحث سبل توسيع انتشار مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على الخدمات التعليمية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أفس هازيان في كلمته خلال الورشة التي شارك فيها مدير المديريات ومسؤولي المؤسسات التعليمية أن الإقليم يعمل بالتنسيق مع المجتمعات على تنفيذ مبادرات واسعة لإنشاء البنية التحتية الخاصة بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بهدف الارتقاء بعملية التعليم والتعلم. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تمكين الأطفال من الحصول على فرص التعليم داخل مناطقهم، مشيرا إلى أن إدارة الإقليم قامت بالفعل بالتعاون مع إدارات الضواحي لتحديد مواقع مخصصة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة. من جانبه أفاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي السيد هابتزجي كيداني بأنه قبل 10 أعوام كان عدد مؤسسات التعليم ما قبل المدرسية يبلغ 131 مؤسسة تضم نحو 12,000 طالب وطالبة، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي أسفرت عن افتتاح مؤسسات جديدة في 416 قرية، مما أدى إلى زيادة عدد هذه المؤسسات بأكثر من 5 أضعاف فيما تضاعف عدد التلاميذ المسجلين. وخلال النقاشات شدد المشاركون على أهمية توحيد الإمكانات والموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفاعل لخطط التوسع وتحقيق أهدافها. وفي ختام الورشة دعا المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية سيد قال أبتس فاسلاسي دعا أولياء الأمور إلى الاضطلاع بدور أكبر في ضمان التحاق جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية، بما يعزز الجهود الرامية إلى توسيع الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء الإقليم. هذا ويضم الإقليم الجنوبي حالياً 1106 مؤسسة تعليمية تمتد من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي حتى المرحلة الثانوية. ينفذ فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر بالتنسيق مع الشركاء أعمال الصيانة الشاملة للبنية التحتية في مدرسة لاعيتنا الابتدائية والإعدادية بكلفة تتجاوز 700,000 نخفة. أوضح مدير المدرسة الأستاذ إبراهيم أحمد الدين أن أعمال الصيانة التي انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو تشمل استبدال أصوف الزنك وصيانة الجدران إلى جانب إصلاح الأبواب والنوافذ، وذلك في إطار تحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق المدرسة. وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي تنفذها كوادر متخصصة في مجال الإنشاءات ستسهم في معالجة التحديات التي كانت تواجه عملية التعليم والتعلم، مثمنا في الوقت ذاته الدعم والمساهمة الفاعلة التي يقدمها سكان المنطقة لإنجاح المشروع. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية لاعيتنا السيد صالح سليمان استمرار دعم ومشاركة الإدارة لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدد. يذكر أن مدرسة لاعيتنا أنشئت خلال العام الدراسي 1992-1993 كمدرسة ابتدائية قبل أن ترتقي إلى مدرسة إعدادية في عام 2017، وتقدم المدرسة حالياً خدماتها التعليمية لأكثر من 900 طالب وطالبة، تشكل الإناث 49% من إجمالي عدد الدارسين. تم توزيع مبلغ 168,000 نقفة تبرع بها سكان 3 إدارات ضواحي بمدينة مايدمعة ومجلس إدارة 6 من جمعيات المناضلين على 42 أسرة من أسر الشهداء في مديرية عرزة. ووزعت الأموال على 14 أسرة من أسر الشهداء على شكل إعادة تأهيل بواقع 10,000 نقفة لكل منها، وعلى 28 أسرة أخرى بواقع 1,000 نقفة لكل منها. وقال السيد محاري الأزهر مدير مدينة مايدمعة أن موظفي الحكومة وعامة الناس وزعوا أيضا 160,000 نقفة على أسر الشهداء في العام الماضي، حثا كل مواطن على مساعدة أسر الشهداء وإعادة تأهيلهم. وأشاد السيد منقز زمكير المسؤول التنفيذي لإدارة مديرية عرزة بالمبادرة النموذجية التي قامت بها جمعيات المناضلين وسكان مايدمعة، داعيا الآخرين أفرادا وجمعيات إلى الاقتداء بها. وعرب سكان مايدمعة عن رضاهم بالمساهمة، إذ لا توجد مهمة أعظم من إرث وأمانة الشهداء. في غضون ذلك وزع مبلغ 12,000 نقفة تبرع بها سكان بلدة عرزة خلال 20 من يونيو يوم الشهداء الماضي على 6 أسر من أسر الشهداء.

إن شاء الله الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمية. قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من الأراضي الإيرانية. وتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران التي بدأتها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قرارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بالجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. تأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد من الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي أن سفنا تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. وتجرى المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين يمثل عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في عودة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع عام 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي كمان رتيب إلى باماكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي، مع إعادة فتح مجالها الجوية أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2015، والذي كانت الجزائر تطالع بدور الوسيط الرئيس في تنفيذه. في الخبر الأخير، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان: نعتقد أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة ضد الصواريخ لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، يتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي والتعاون الصناعي الموثوق به. وأضاف البيان: سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخي البالستية الحالية بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إدارة تقليم الجاش بركات تقيم التقدم المحرز في برامج النصف الأول من عام 2026. مهنيون مكفوفون يزورون المواقع التنموية والتاريخية في مدينة مصوى. الإقليم الجنوبي ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء وبرنامج حوارات. مشاهدينا، يسعدنا في هذا اللقاء أن نستضيف الأستاذ صالح محمد أبو بكر، رئيس الاتحاد الوطني لسباغات الهجن في إريتريا، لنتحدث اليوم حول الإبل والهجن وسباغات الهجن والتطور الذي تشهده هذه الرياضة في إريتريا. أستاذ صالح، أهلا بك ضيف على الفضائية الإريترية.
1: حياك الله أستاذ صلاح، ولنا أنا سعيد أن أكون ضيف على هذه الفضائية وتحديدا في برنامج حوارات، وأحييك وأحيي عبرك السادة المشاهدين.
0: أهلا بك أستاذ صالح أبو بكر. نبدأ أولا في المحور الأول في هذا اللقاء حول الإبل، نشأة الإبل وأنواعها واستخداماتها.
1: والله يا أستاذ صلاح، الحديث عن الإبل حديث ذو الشجون، وحديث واسع وشيق ومتشعب نفس اللحظة، لأنه الإبل كتبت عنها كتب كثيرة ومجلدات، بل موسوعات حتى، وكتبت عنها دواوين شعر. والإبل الحديث عنها كما أسلفت حديث واسع ومتشعب، فبالإضافة لما قلناه من مجلدات حول تاريخها، فوائدها، نشأتها، غيرها من المسائل، اتخيل في أكثر من 1000 مثل تستخدم في الإبل، يستخدم الإبل كأمثلة جميلة جدا يعني. وكما قلنا كتبت فيها أشعار يعني، ابتداء من القرون القديمة أو حتى في العصر الجاهل يعني، كل المعلقات السبعة اللي كانت موجودة وأفصح شعر وقتها، بل إلى الآن كتبت كثير منها حول الإبل.
0: نعم.
1: وخير مثال على ذلك أمر القيس وناقته العجم.

بالتالي الحديث عنه حديث قيم وشيق، لكن يحتاج إلى فواصل. فلو تكلمنا في جزئية محددة، يكفيك شرفا إنه عندنا تجربتنا، تجربة النضال الإريتري ودور الإبل فيها. وهذا طبعا مجال واسع أستاذ صلاح، ويحتاج كما سلفنا إنه يكون فيه

بأدوار مفصلية وأدوار محورية في حياة الشعوب. ولما نقول الشعوب عن كل شعوب العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا وغيرها، يعني لأن الإبل ما صحيح هي ما كانت الوحيدة، لكن قبل التكنولوجيا وقبل التطور وقبل الثورة الصناعية كانت الناقل الأساسي والمهم جدا. فهي نقلت شعوب من قارات لقارات، من دول لدول، نقلت ثقافات، نقلت حضارات، استخدمت في كوسائل نقل تجاري واقتصادي وثقافي واجتماعي. أيضا الإبل لو ننظر لها بالمنظور الاجتماعي كانت مصدر فخر واعتزاز لكثير من الشعوب، وتحديدا أهل البدو الصحراء. فالإبل زي ما ذكرنا يعني لعبت أدوار مفصلية ومحورية في حياة الشعوب. إحنا جزء من هذه المجتمعات البشرية، وبالتالي ساهمت دور أساسي جدا في حياتنا نحن. أيضا ساهمت الإبل في استقرار الشعوب وفي التنمية المستدامة وفي الحوار المجتمعي. وبالتالي الإبل موروث حضاري ثقافي تاريخي ملك للجميع، لكل شعوب العالم. إذن هو تراث إنساني. أيضا بالنسبة لنا إحنا كإريتريين، يعني الإبل، بس لو مسكنا مثال واحد من كل المساهمات، إنه الجمل شعار الدولة الإريترية. والحكومة الإريترية كرمت هذا الكيان وجعلت منه رمزها وشعارها. متخيل من بين يعني 180 أو أكثر من دول العالم، الدولة الوحيدة في العالم شعارها جمل، وهذا تكريم يستحق الجمل، لأن الجمل زي ما ذكرنا يعني أدوار مهمة وقيمة جدا لعب في النضال، مسيرة النضال التحرري، وبالتالي يستحق هذا التكريم. هذه حصلت إشادة من آخرين بهذا الكلام. أديك مثال، شاركت في مؤتمر دولي حول الإبل، شاركت فيه 97 دولة، يعني نص العالم شارك فيه. والحديث كان عن الإبل وأهميتها ودورها في التاريخ ومستقبلها وأهميتها ومهمية الاستفادة منها وكذا. فأنا طلبت فرصة وقفت على الحل وأخذت الفرصة وتكلمت، فقلت للحضور أنا ريتري والآن قادم من أسمرة، وفي داخل الطائرة جئت على ظهر بعيري، جئت على ظهر بعير، فالناس طبعا، أو على ظهر جمل، فالناس طبعا انتبهت للحتة دي، الحضور انتبه لها، قاعة ضخمة ملانة بشر، وطلعت الجواز الإريتري. طبعا الجواز الإريتري الجواز الأسود وفيه صورة الجمل باللون الذهبي، حاجة روعة جميلة جدا. الناس كلها لما شافت صورة الجمل في الجواز القاعة كلها بدأت تصفق. فقلنا لهم احنا نكرم هذا الجمل لانه شريك وطن هو، ولانه ثروه وطنيه، ولانه نعترف باهميته. يعني ما مجال، ما كلام صحافه ولا كلام بتاعت علاقات عامه، هذا عمليا الدوله الاريتريه تكرم هذا الجمل لاشياء هي تعرفها يعني وزسيله بتاريخها. وبالتالي زي ما قلنا الابل الحديث عنها واسع ويحتاج لوقت يعني. بالرجوع إلى سؤالك الأستاذ صلاح، نتكلم في نشأة الإبل. سؤال قيم جدا ومهم يا أستاذ صلاح. ما نشأة الإبل؟ يقول الدكتور خالد التركي، وهو باحث سعودي وعضو مجلس إدارة نادي الإبل السعودي، يقول في كتابه ملاك الإبل والهجين، وكتاب فعلا قيم، يمكن نستعان فيه بأكثر من 100 مرجع حول الإبل. تخيل إلى أي مدى ضخم التراث بتاعت الإبل. يقول إنه بعد البحوث والاكتشافات الأثرية والمهتمين بهذا الشأن والمؤرخين يقولون إن الإبل

0: ظهرت ما قبل 40 ل 50 مليون سنه في امريكا الشماليه. وفي اخر 3 مليون سنه تقريبا يقول الابل انتقلت من امريكا الشماليه جزء منها الى امريكا اللاتينيه. واحنا لما نتكلم في الابل نتكلم عن الابليات، لانه جزء الابل جزء من الابليات. فالابل اللي هاجرت الى امريكا اللاتينيه مثلا زي اللاما والباكا والفوناكو، هذه انواع من الابل من الابليات. انتقلت الى امريكا الجنوبيه وتحديدا في منطقه الانديز، جبال الانديز. اما الجزء الاخر مع ظهور الجسور البريه انتقل من امريكا الشماليه عن طريق الاسكا الى اوروبا. من هذه الانواع زي الباما واللاما والاشياء اللي قاعد نقول عليها فضلت جزء منها ايضا في اوروبا. واصلت الابل سيرها وزحفها الى اسيا الوسطى. فمثلا في منطقه اسيا الوسطى وتحديدا عن طريق صحراء قبي، في منطقه تركمانستان، منطقه المغول، منطقه ايران، الهند، الصين، هناك في ابل لكن من نوع ثاني. ابل ذو سنامين. وايضا ابو الجمل ابو سنام واحد برضه موجود، لكن الكثافه والاغلبيه لابو سنامين. تماشيا مع بيئتها. وبالطقس. فهي ابل تتميز بانها قصيره القامه، كثيفه الشعر، تستخدم في كل المجالات. هذه الابل الموجوده في اسيا ابو سنامين امتدادها واسع في كل اسيا. واصل الجمل سيره او واصلت الابل سيرها الى ما وصلت منطقه الجزيره العربيه. وفي منطقه الجزيره العربيه تحديدا منطقه الجزيره العربيه وجنوب الجزيره العربيه. ومنها انطلق الى افريقيا مع الهجرات والهجرات المعاكسه اللي كانت موجوده. وبالتالي عبرها انتشر الى جنوب الى الى الى, إلى, إلى شمال افريقيا. وبالتالي الابل انتشارها الجغرافي يعني بهذا الشكل، ودي يمكن بدايه النشأة منها.
1: طيب ما يميزها يعني سنام واحد سنامين، يعني كيف التمييز ده، الفرق بينهم شنو؟ وبعد ذلك نخش في الإبل الإريترية أيضا، الإبل الإريترية هل هي ذات السنام الواحد أو ذات السنامين أو موجود النوعين موجود؟
0: جميل جميل أستاذ صلاح. الفرق بين الإبل أبو سنام وأبو سنامين، الإبل ذو سنام ذو سنامين هي قصيرة القامة، كثيفة الشعر، ضخمة الأحجام، علاقتها بالصقيع وبالبريد وبالمناطق اللي هي تعيش فيها، المناخ الجغرافي اللي تعيش فيه. قد لا تتحمل العيش في المناطق الحارة زي الجزيرة العربية وإفريقيا، ودي المنطقتين دي طبعا أكثر بلاد العالم سخانة حرارة. أما بالنسبة للإبل ذو سنام واحد، طويلة القامة، ما فيها شعر، فوائدها تختلف بشكل نسبي عن الإبل الموجودة في آسيا. وعموما هي تنتشر زي ما ذكرنا في منطقة الجزيرة العربية وشمال أفريقيا وحتى جنوب أفريقيا،
1: عشان كده تعتبر سفينة الصحراء،
0: وحتى أيضا موجودة في جزء من أمريكا اللاتينية. يعني هسه مثلا الخريطه الجغرافيه لانتشار الابل ذو سنام واحد لو لاحظنا لها بنلقى انه مثلا جزء منها موجود في شمال في امريكا الجنوبيه. وايضا موجوده في استراليا وبعدات ضخمه جدا. اذا هي من حيث الانتشار منتشره في كل العالم.
1: اوكي. نجي في الابل في اريتريا، اصلها واستخداماتها وفوائدها، يعني مرتبط بالسؤال الأول.
0: جميل. الإبل الإريتريا هي عبارة عن امتداد طبيعي للإبل الموجودة شرق البحر الأحمر.
1: نعم.
0: وإبل حود للبحر الأحمر لو قلنا له صح التعبير أو التسمية متشابهة في كثير منها. وبالتالي هي أصلا جاءت عن طريق البحر الأحمر وتحمل نفس الصفات ونفس الأشكال ونفس الميزات اللي موجودة في كل منطقة دول حوض البحر الأحمر. فمثلا إحنا عندنا هنا في إريتريا كل أنواع الإبل، نفس الإبل الموجودة في منطقة سلطنة عمان وفي جنوب الجزيرة جنوب السعودية المنطقة الجنوبية من السعودية والموجودة في كل الخليج وامتدادا إلى شمال أفريقيا. نمس مثلا لو مسكنا الأنواع أنواع الإبل عندنا هنا في المسميات المحلية بنسميها الأريري ودي الإبل حمر. بعدين الإبل طبعا مسمياتها كثيرة في بالألوان وفي بالعمر يعني حنجيها. ف باللغات المحلية بنسميها جمال مثلا جزء منها نسميها الأريري، عندنا الأريري، عندنا بعرب، عندنا شلقياي تقريبا دا يوجد في المنطقة الغربية، عندنا عنافي وده موجود على شريط البحر الأحمر كله، وعندنا البشار، والبشار موجود عندنا نحن وموجود في منطقة السودان في السودان. هذا الجمل البشاري موجود في شمال أفريقيا. أنا بظروف عمل انتقلت ووصلت هناك جنوب تونس منطقة اسمها دوس فيها أعداد كبيرة جدا من الإبل ومن البشاري. جنوب ليبيا المغرب دولة المغرب المملكة المغربية وتحديدا صحراء منطقة صحراء بلوساريو وكذلك في موريتانيا. هذا البشاري اللي نحن هنا نسميه بشاري هم بيسموه مهاري، وده ارتباطا باسم بالمصدر الأصلي لأنه هو جاي من منطقة مهري في منطقة صنعاء في دولة صنعاء عند دولة سلطنة عمان في سلطنة عمان. وبالتالي الامتداد واحد هو، وهذه الأصناف الممكنة الموجودة عندنا في إريتريا. أما فوائدها طبعا فوائد عديدة جدا، وأنا هذا المجال وكنا تركناه لملاك الهجين يكون أفضل لأنه فوائد الطبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية عديدة جدا يعني وتحتاج يمكن إلى وقت أوسع.
1: أوكي طيب ذكرنا أسماءها وأنواعها تحملها وسرعتها الإبل الموجودة في
0: جميلة. بالنسبة تكمل السؤال الأول انتشار الإبل في إريتريا، موجود تقريبا الإبل في كل إريتريا، جنوب البحر الأحمر، شمال البحر الأحمر، إقليم عسبة، قاش بركة، حتى في منطقة كبس. حس مثلا في منطقة كبس الإبل الموجودة بيسموها الأرهو لأنه شوية أقصر قامة من الجمال الثانية ولونه شوية ميال الحمار. وبالتالي الإبل الإريتريا زي ما ذكرنا حسب المسميات حقها. سرعة الإبل مثلا في الظروف العادية الجمل بيمشي أكثر من 20 كيلو في الساعة. وأما في السباقات طبعا الزمن يكون يعني أقل من كده.
1: طيب نجي في المحور الثالث أو سباقات الهجن، الفرق بين سباقات الهجن والإبل، ما هو الهجن وما هو ما هي الفرق بينهم شنو بين الإبل وبين الهجن؟
0: الهجن كتسمية أعطيت لنوع خاص من الإبل، والهجن هو كل الهجن إبل بالمناسبة ولكن ليس كل الإبل هجن. وبالتالي الإبل يعني في القرون الماضية قبل القرن العشرين الهجن كانت بتستخدم في توصيل المعلومة السريعة والاستخباراتية، وكان استخدمها جيوش وأجهزة الأمن وأجهزة الشرطة في الاستعانة بها في كثير من المسائل. ولهذا تلقى مثلا في دول الشرق الأوسط كثير من شرطة الهجانة في السعودية في الأردن في مصر في السودان بيسموها شرطة الهجانة، ولأن هي خفيفة الوزن سريعة الحركة سريعة الاستيعاب.

0: قابلة للتدريب، وبالتالي ما يميزها إنها هي مع اللوبي الثانية في إشكالها، في أحجامها، في سرعتها، في ميزاتها وخصائصها الشخصية تفرق عن الإبل الأحجام الكبيرة وعن الإبل بشكل عام. وبنيويا تختلف، فهي بنيويا تختلف عن الإبل الثانية لأنه هي مثلا جبهة عريضة، تمتلك جبهة عريضة صغيرة الأنف بارزة العينين، عندها رئة واسعة صاعدة في السباق وخفيفة الوزن، وبالتالي يعني ممكن تجري في سباق في أكثر إلى 20 كيلو سباق من غير توقف.
1: لا.
0: أما في السيرة العادية طبعا هذا الإبل كالإبل العادية.
1: أستاذ صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا، سنواصل في الحلقة الثانية إن شاء الله من هذا البرنامج حول الحديث حول الإبل والهجن وسباقات الهجن والاتحاد بصفة عامة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية الجزء الأول من هذا اللقاء والحوار الذي نجريه مع السيد صالح محمد أبو بكر رئيس الاتحاد الوطني لسباقات الهجن في إريتريا. حتى جديد المنتظر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: واي صوصي سمع باتي يردحفتي أتو كواز فتوك زنبرة أم حراي كيتا تشودي زمحان يرشو
1: وا
0: اسكي تنعو تدرفي زنبرة كدرفتات أسمع بلني
1: أي أمناي أي منوكني متشو دحان السمة تنحلكي حدش ماي زيت عم درفي حزالك متقلو
0: حراي
1: أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي أبيت مخاز لهم تغمطوا سبكراي يا أخلكم وطولي مات يوم يوم سدراي زي أتقدميت يا أتخليتها أتقنى عندي تفيني أتقد ما كنت ذكري أم مونغو سرناي مونغو سقم وقيلا وليعي عدق متعتن نيني تختبال لعي ازجير اينا مرير وافني عيات بالليرا سمعي سمعي امناي نخليت شطلي مسارح موزيكا واريدة دحرنا تقنا تعدل لندحر دا ترخيبو تصبو كير اخدار فاي
0: واي اجوخن ماني لو
1: انت امنا معاري اسكابلتنا تقدر فخ اسمعني
0: اوي درف ديلكو قالي اتن درفتات بملئن بمحرنيا ترجمو كم زلت انا جيتاچو نكرو
1: وا مناتي
0: انت حسات طخان ادن برمندا
1: ينغرو انت مو خيغبري خفرحكي
0: يا ابو قوم ايت بلس غيرت حفتي ربد ابع على حل ونامبري ازي اتوم انت سي كبر
1: سسو حق اخي سمع عندو قدات امن حفتي انت جيتاچو سنايبو لبو دي خمرعو نز حسب نيرو زجرم كوي حساب برتقال هرر حساب مزيداما حس اخا انچكو وويت وانش ماري ايكو زبلن نيرو وي اسمام برد ما فسكر اتي زبلن نز نبرس كل اري قصر انت تبلو درف متسرح
0: ادغدا لبلوي بحال زريفو نهارري باليكو با أديس أبا خوستك حامد كترد ما يعني مش ريتي خذب لك يا

0: أتا خبرات لا تفنى أتا تجارب عندنا ساكو يكون لا تكرر يكون بعمر لعلكو نوش ثبت عنكو من هذا واحد وبرا ليد جايز فكرة ترى عادي حنقلي ساوا عند تكرركو مقل أوديتو ساوا عند جيسكو مقل أخدامتو ساوا عند جيسكو مقل بصحتو لا لبل أفكار كم لا زلها اللي يكون درجة يعلق يعني ساوا لكن كم كرركو بزح شيء قل أمر بزح شيء قل درس قدركو أول دي ساوا كم كرركا قد أمر لا تقدر أو ما كم أمر قد حنقلكا قد تمسكر تقدر من أنت أول أنت نوسكا شخصيتك قد أمر لغسبك ودع الله شخصيتك عندي تأمر أنت نوس كمان كم أنت من أي بيئة مسأك أسكاي قد تجيز تحذر ليك دواحي كالهلو ممسلو قلك مسلو قلوم مسل أنت بزح تجارب لبهم لا تفنات أماكن لا أقاليم دي بلا دورة لها لا لما سبت قول لا تفنات قوميات لا تجمع كان سبت على ساوا أنت دي بلا أتيك من أنت أنت أول ميتو لمن كان للطلب متطلبات اللي كما امرك من اللي مبادئ اللي عندك انا اسكح اوه قد قدم من دقيسك لا لتصبر عليك شيء او ما انت من كل الطلب له لا شيء انسرت لا انا حين نقول
1: اب سوا ما تي زغوب سو كو نغير الو انت لي بو ثلاثه نغيرات كتو صغير ما تاع حدا فيزيكال كون كل اكلاو تنكاره كبت اب سمرا خلو خذ نبرن اب حجي خري خلو ازي لو طغير ابل انا بنفسي مالتي ካልኣይ ብኣተሓሳስባይ ከዓ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ይኹን ኣብ ትምህርታዊ መዳይ ብኣተሓሳስባይ ከዓኒ ካብቲ ዝነበረን ወሲኸ ይብል ኢለ ይግምት ማለት እዩ ከምሳሳይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ድማ ምስቶም ደቂ ሓይለ ይኹን ደቂ ሃሎ ሲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ከምዚ ንፁል ከምዚ በይኑ ከምዚ ሶሻል ዘይኮነ ዓይነት ኣነባብራ ንነብር ነራ ድሓርዚ ምስ መፅናና ግን ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ሶሻል ትኸውን ብሓንሳ ከመይ ጌርካ ዝኾነ ዕማም ጣዓምም ገለ ኩሉ ምማር ጀሚርና ማለት እዩ
2: ካብ ውልቃዊ ሂወት ሕሪፈ ማሕበራዊ ሂወት ለሚደ ኣተሓሳስባይ ተለዊጡ ዓብየ በሲለ ማዕቢለ ኩሉ ሰዋስ ብከምዚ ኣገልፃ ዝኽእል ማለስ ብሓፈሻስ ቤት ትምህርቲ ሂወት እያ ንዓይ ሰዋ ብዛዕባ ሂወት ብዙሕ ነገር ኣ ምሂራት እኒ
3: ሳዋ ኣነ ከም ሰመር ክገልፃ ከለኹ ንኣብነ ሕንጂ ኣብ ገዛ ዝነበረን ከምኡ ከዓ ኣብዚ ሰዋ ዘለኹዎ ሂወትን ሕንጂ ገለ ናይ ሰዋ እንታይ ኣሎ ሓደ ብዓብዪ ትፍቅር ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሸዓተ ብሄራት ሽዱሽተ ዘባታት ክልተ ሃይማኖት ዝተኣኻኸብና ኢና ሕንጂ ኣብ ገዛ ዝነበረ ሂወትና ሓደ ንባዕል ተፃዋርነት ኣብ ሰባሲ ነፂኻ ተፃዋርነት ከባቢ ምስ 149 ኣብ ሓንቲ ሓይል ትቕመጥ ከም ሓንቲ ጋንታ 50 ሰባት ንቕመጥ መስርዕና ከዓ ከም ሓንቲ 15 ኢና ኑ ምዚኦም ሕንጂ ፍቕርን ምትሕላይን ስኒትን ጌርና ከዓ ሓቢርና ንነብር
2: እቲ ሓደን ቀዳማይን እቲ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ካብቲ ማእከላይ ደረጃ ናብ ላዕለወ ትካላት ትምህርቲ ንሰጋገረሉ መድረኽ ናይ ማትሪክ ተፈቲና ማለት እዩ ኣብኡ ዝለዓለ ደረጃ ኣገባብ ምሃራ ድዩ ኩሉ ዝተቐየረ ኢኻ ኣብ ዝትምሃር ሓደ መድረኽ ካ ምህረካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ካ እቲ ኣብ ተዕሊም ይኹን ኣብቲ ካልእ ማሕበራዊ ሂወትካ ትምሃሮ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ከዓኒ ኣብ መብዛሕትናስ ኣብ ስድራና ኢና ንፀንሕ ምኩስ ከዓ ኣብኦም ኢና ንገብር ኣብዚ ስመፃና ግን ነብሰ ምሕደራ ዝበሃል ንምሃር ካብ መጀመርታ ጀሚርካ ግዜኻ ከመይ ተመሓደር ነብስኻ ብድሕሪኻ ምስ ከባቢኻ ከመይ ትነብር ምስቶም ትነብሮም ሰባት እቲ ዘለካ ነገራት ተጠረቑሑት ምሽ የብለይን ከይበልካስ ክመይ ጌርካ ብዘለካ ትነብር ኩሉ ኢኻ ትምሃር
4: ላባ ኮኪ ዳቱ ቢትከማን ይተኪ ኮማ ክትከማን ኣሎ ኮኪ ላባ ሳና ቡብያ ኣያጉዳጃ ቡብያ ኣለኮሳስኪ ይተኪ ባያ ቡብያ ኢቢኪሱኪያንክን ኣለኮም ላንስኪ ከላሰናንኪን ዮኪ ኣለማይት ኮሳስኪ ኮሳሲ ኪተኪተኪ ኣንስኪ ገስከሽክር ኮሳስ ኣለኪ ማልኪ ሆነ ብሳባ ኮይን ዳዳንመ ኩሊስ ኮነ ክሰሰሆነ ዮኪ ወቡግንቲን ዳዳ ዳገለ ጎንኮት ጎማይ ሳባ ባያ ከተን ጎማይ ሳባ ባያንመ ኔራ ኔራ ኤላን ጎሲም ኣለ ቡብያ ማይት ክሸምሻ ኣለ ባያለ ጎሲመ ሆነ ሳባ ኮይና ጎሚና ሳባ ኮይና ሲተገመል ኮይናመ ኣለ ሳባ ፋሽ
5: እቲ ዕላማታትካ ሃሪምካ ትኸይድ ኣለካ ዶ የለኻን ኩሉ ነገር ኩሉ ነገር ድውስነ ካብዚ ምስ መፅኻ ናይ ባሓቂኻ ከም ሴፍ ብክልተ ወገንካ ኢኻ ትበርሕ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅኻ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ናቀየና ብዙሕ ነገር ተማሂርና ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ትሓስብ ምስቲ ሰብኡ ደሎ ትላለ ትፋቐር ትምሃር ዓብዪ ድማ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል ማለት እዩ ነቲ ሃገራውነት ናትካ ደሎ ክዓቢ መን ምዃንካ ንክትፈልጥ መንነትካ ንክትፈልጥ ሲ ብዙሕ ነገር ዝግበር ኣብዛ ዓዲ ሰብኣ ከምቲ ዝብልዎ ናይ ብሓቂ መዲና መንእሰያት እያ ክቕፀል ደለዎ ነገር እዩ ብዙሕ ነገር ተማሂርናስ መጀመርያ ድመፀ ኩሉ ሶፍያን ሕጂ ዝኸይድ ደለኹ ንገዛ ሶፍያን ካልእ ኮይነ ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ዓባይ ዝኾነት ቤት ትምህርቲ

سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا وفيكم فيها أنا عبد الله محمد علي، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. إغليم الجنوب ينظم ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم قبل المدرسة. الكونفدرالية الوطنية للعمال الذي تنظم دورات تدريبية. أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية في مدرسة العيث. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما. إلى التفاصيل. نظمت بالإقليم الجنوبي في 11 من يوليو بمدينة مندفرة ورشة عمل خصصت لبحث سبل توسيع انتشار مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي والابتدائي، ما يسهم في تعزيز فرص الحصول على الخدمات التعليمية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق. وأكد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتهابتس فاتين في كلمته خلال الورشة التي شارك فيها مديري المديريات ومسؤولو المؤسسات التعليمية أن الإقليم يعمل بالتنسيق مع المجتمعات على تنفيذ مبادرات واسعة لإنشاء البنية التحتية الخاصة بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بهدف الارتقاء بعملية التعليم والتعلم. وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تمكين الأطفال من الحصول على فرص التعليم داخل مناطقهم، مشيرا إلى أن إدارة الإقليم قامت بالفعل بالتعاون مع إدارة الضواحي بتحديد مواقع مخصصة لإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة. من جانبه أفاد مسؤول فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كيداني بأنه قبل 10 أعوام كان عدد مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي 131 مؤسسة تضم نحو 12,000 تلميذ، مضيفا أن الإجراءات التي اتخذت خلال العام الماضي أسفرت عن افتتاح مؤسسات جديدة في 416 قرية، ما أدى إلى زيادة عدد هذه المؤسسات بأكثر من 5 أضعاف فيما تضاعف عدد التلاميذ. وخلال المناقشات شدد المشاركون على أهمية توحيد الإمكانات والموارد المتاحة لضمان التنفيذ الفاعل لخطة التوسع وتحقيق أهدافها. وفي ختام الورشة دعا المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية السيد كالابتس فاسلاس أولياء الأمور إلى الاطلاع بدور أكبر في ضمان الالتحاق جميع الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة بالمؤسسات التعليمية، ما يعزز الجهود الرامية لتوسيع الخدمات التعليمية في مختلف أنحاء الإقليم. ويضم الإقليم الجنوبي حاليا 1106 مؤسسة تعليمية تمتد من مرحلة التعليم ما قبل المدرسي حتى الثانوي. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تأهيلية للمدربين بالتعاون مع مؤسسة التدريب والتعليم وخدمة الاستشارات والبحوث المهنية. حضر التدريب الذي يقيم في العاصمة

أثمر في الفترة من 9 إلى 11 من يوليو أعضاء الهيئة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال ورؤساء الاتحادات العمالية ومسؤولي المكاتب الإقليمية للكونفدرالية وممثلون عن جهات أخرى تابعة للكونفدرالية. شمل التدريب الذي يساعد في الدورات التي تنظمها الكونفدرالية للعمال إجراء أبحاث ما قبل التدريب وتحديد المتدربين وإعداد المراجع التدريبية وتقنيات تقديم التدريب وإنشاء آليات للتغذية الاسترجاعية بين المدربين والمتدربين. وصرح السيد ملقيته في الساعتين مسؤول قسم التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية في الكونفدرالية الوطنية للعمال بأن هذا التدريب يعزز البرامج التدريبية السابقة وحث المتدربين على تعميق معارفهم من خلال العمل الميداني. وفي الوقت ذاته عقدت الكونفدرالية مناقشات ركزت على تعزيز أنشطة العلاقات العامة للكونفدرالية. وقال مسؤول قسم العلاقات العامة السيد جرماي أبراهام وقدم ورقة حول المهام النظرية والعالمية للعلاقات العامة في ضوء مفاهيم الكونفدرالية الوطنية للعمال مستعرضا أنشطة قسم العلاقات العامة في الكونفدرالية منذ العام 2017 والتحديات التي واجهت والخطوات المتخذة لمعالجتها. بدورهم تبادل المشاركون أفكارا لإثراء أنشطة العلاقات العامة. وحث السيد كبراب كيدان نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للعمال الأقسام والاتحادات العمالية والمكاتب الإقليمية على التعاون مع قسم العلاقات العامة لتسليط الضوء على مهام الكونفدرالية الوطنية للعمال والترويج لبرامجها. وينفذ فرع وزارة التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات الشريكة أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية في مدرسة لاعتن الابتدائية والإعدادية بتكلفة تتجاوز 700,000 نقفة. أوضح مدير المدرسة الأستاذ إبراهيم محمد دينا أن أعمال الصيانة التي انطلقت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو تشمل استبدال أسقف الزنك وصيانة الجدران إلى جانب إصلاح الأبواب والنوافذ في إطار تحسين البيئة التعليمية وتهيئة مرافق المدرسة. وأشار إلى أن أعمال الصيانة التي تنفذها كوادر متخصصة في مجال الإنشاءات ستسهم في معالجة التحديات التي كانت تواجه عمليتي التعليم والتعلم مثمنا في الوقت ذاته الدعم والمساهمة الفاعلة التي يقدمها سكان المنطقة لإنجاح المشروع. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية لاعيتنا السيد صالح سليمان استمرار دعم ومشاركة الإدارة لضمان إنجاز أعمال الصيانة وفق الجدول الزمني المحدد. يذكر أن مدرسة لاعيتن أنشئت خلال العام الدراسي 1992-1993 كمدرسة ابتدائية قبل أن ترقى إلى مدرسة إعدادية في 2017، وتقدم المدرسة حاليا خدماتها التعليمية لأكثر من 900 طالب وطالبة تشكل الإناث منهم 49% من إجمالي عدد الدارسين. نظم في مديرية حلحل برنامج توعوي استهدف رفع مستوى الوعي بالقانون بمشاركة مديري إدارات الضواحي وأعضاء لجان الصلح وأعيان القرى وممثلي المواطنين في 8 إدارات ضاحية. خلال البرنامج الذي أقيم في بلدة حلحل وملبسو قدم قائد مركز شرطة المديرية المقدم جبرة سائب رهانه شرحا موسعا حول سبل الوقاية من الجرائم والحد من حوادث المرور مستعرضا أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الوقائية. وأكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يتطلب تعزيز التعاون بين المواطنين وأجهزة الشرطة مشددا على أهمية دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة وترسيخ الأمن على مستوى المجتمع. من جانبهم أكد المشاركون أهمية مواصلة تنظيم البرامج التوعوية والندوات التي تتناول القضايا القانونية والأمن المجتمعي داعين إلى تنفيذها بصورة منتظمة لما لها من دور في رفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة المجتمع في حفظ الأمن. السادة والسيدات إلى فصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. إلى الأنباء العالمية وفيها قال الحرس الثوري الإيراني أن قاعدة جوية أمريكية في الأردن تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في الأردن عن القوات المسلحة الأردنية قولها أنها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجو الأردني من الأراضي الإيرانية. وأتمت القوات الأمريكية أحدث موجة من الضربات على إيران التي بدأها
التي بدأها القيادة المركزية الأمريكية بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وكانت الضربات الأمريكية التي استمرت 5 ساعات هي الليلة الثالثة على التوالي من الهجمات ضد إيران، في الوقت الذي أعاد فيه ترامب فرض سيطرة على حركة الشحن الإيراني، واقترح فرض رسوم 20% لحراسة مضيق هرمز. وفادت وسائل الإعلام الإيرانية بوقوع قارات على عدد من المدن، وقالت أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وأن عمليات الإنقاذ جارية. تأتي أحدث الأعمال القتالية بعد أن أعلنت إيران مطلع الأسبوع أنها ستغلق مضيق هرمز، مما زاد في الشكوك بشأن التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع. أعلن المكتب الصحفي الأسطول المحيط الهادئ الروسي أن سفن تابعة للبحرية الروسية وبحرية الجيش الصيني نفذت تدريبات مشتركة على الرماية خلال المرحلة البحرية من مناورات التفاعل البحري 2026 في البحر الأصفر. وأضاف البيان أن السفن الروسية والصينية التي عملت في إطار تشكيل بحري مشترك أجرت على مدى عدة أيام تدريبات على الرماية باستخدام المدفعية والرشاشات، كما تصدت لهجوم افتراضي نفذته طائرات وقوارب مسيرة. تجري المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري في البحر الأصفر خلال الفترة من الممتدة من 6 إلى 13 من يوليو. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن هذه المناورات لا تستهدف أي جهة، مشيرا إلى أن التعاون بين روسيا والصين عاملا يسهم في تعزيز الأمن في المنطقة. أعلنت الجزائر ومالي اتخاذ إجراءات متبادلة لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية تمثلت في إعادة سفيري البلدين إلى مقري عملهما واستئناف حركة الطيران بينهما في خطوة تنهي أزمة دبلوماسية استمرت منذ ربيع 2025. وأعلنت الرئاسة الجزائرية إعادة سفيرها لدى مالي إلى باموكو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي بما يخدم مصالح البلدين ومنطقة الساحل. كما قررت الجزائر رفع القيود المفروضة على حركة الطيران المالي مع إعادة فتح مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة من مالي أو المتجهة إليها عبر مختلف الوجهات الدولية، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو خفض التوتر. وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر بعد إعلان السلطات المالية إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر الموقع عام 2025، والذي كانت الجزائر تطلع بدور الوسيط الرئيس في تنفيذه. قالت الرئاسة الفرنسية في بيان أن قادة الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا اتفقوا على تشكيل تحالف متكامل لمكافحة الصواريخ البالستية مع أوكرانيا. وجاء في البيان أن حماية أوروبا تتطلب حلا شاملا يتمثل في بنية دفاعية متكاملة لردع وهزيمة التهديدات الصاروخية المستقبلية، ويتم تطويرها من خلال الجهد الجماعي والانفتاح التكنولوجي. أضاف البيان أنه سيكمل هذا التحالف أنظمة الدفاع الصاروخ البالستي الحالية، بما في ذلك الحلول الأوروبية السيادية التي تم اقتناؤها بالفعل أو التي ستقوم الدول المشاركة باقتنائها. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز العناوين. ورشة عمل لتوسيع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي في الإقليم. الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا تنظم دورة تدريبية للمدربين. أعمال صيانة شاملة للبنية التحتية في مدرسة العيدل. إيران تستهدف قاعدة جوية بالأردن وأمريكا تنهي هجمات. روسيا تجري مع الصين مناورات عسكرية في البحر الأصفر. الجزائر ومالي تعلنان إعادة العلاقات الدبلوماسية في البحر. في أمان الله وحفظه.

سلام كاميرا نيغومز غوركم تغطات التي اير تي في بعافي شات غطات التي مدى بلس سبورت ما في اللايك مدى بلس سبورت لوم غدا نوون نزيز تفلالي سبورت او يتحسو زلوو من مربات حيزا بساعات هنا باقون قريبا لام نمي كتالكم بغبرون العدوم فرما قن مدى بنا بدر في كنفلم

0: ሸውዓተ መጋቢ ትፈሊሙ ኣብ ሰለስተ ምድባት ተኸፊሉ ማለት ኣብ መንደፍራ 8 ጋንታት ኣብ ፀሮና 6 ኣብ ደቂ ኣምሓደ ድማ 7 ብድምር 21 ጋንታት ሓቂፉ ካየድ ዝፀንሐ ስፖርታዊ ቅነ እዚ ማእከል ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትር ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊልጶስ ወልደ ዮሃንስን ካልኦት ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትና ዝረኽብሉ ኣጋጣሚ ብ39 ሰነ መዓልቦ ረኺቡ። እዚ ስፖርታዊ ቅነ 6 ዓውታት ስፖርት ኩዕሶ መርበብ፣ ኩዕሶ እግሪ፣ ኣትለቲክስ፣ ጨመተ ተኽሲ፣ ቸዝ፣ ኩዕሶ ሰኪዕት ዘጠቓለለ ኮይኑ ብመሰረቲ ውጥን ድማ ኣብ 3 ቦታታት እዩ ተኻይዱ። ኣብዚ ስፖርታዊ ቅነ ካብ ታሕቲ ቁፅሪ ጋንታት ዝሰረኣዮ ቸዝ ክሳዕቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝነበሮ ኩዕሶ እግሪ 128 ጋንታትን ተሳቲፈንኦም። እዚ ውድድር ብመሰረት ካላንደሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝእንገድ ኮይኑ ሎም ዓመት ድማ ነበል 14 ግዜ እዩ ዝካየድ ዘሎም። እዚ ግፍሕ ዝበለ ንጥፈት ዝነበሮ ውድድር በብእዋኑና ተፃፈ ክመፅድሕሪ ምፅናሕ እምበኣር 39 ሰነ ኣብ ዘካየዶ ናይ መዛዘምሰን ስርዓት ናይ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፍፃመ ግጥም ሰሪዕዩ ዓፂዎም። ኣብዚ ናይ ፍፃመ ግጥም እተን መሳጢ ብቕዓትን ቁመናን ሃይፅን ክመፃ ዝፀናሓ ጋንታተ ጎብየን መረብንየን ተራኺበን። እዚ ግጥም ፈሊሙ ኣብ ቀዳሞት 10 ደቓይቕ ጎብየም ኣመና ብምዕብላል ንፀወታ ክትቅለሶን ከላ ዝግባእ መሪሕነት ኣተሻዓይ ደቕ ርኺባ ድማ ብፀገማዊ መኣዝን ተመስገን ተስፋይ ንልዳት ዘተዋ ኩዕሶም ሓላ ውልዳት መረብ ኣብ ምፅራጋ ተጋግዩ ናብ ሸቶ ተቐየረት። ብዳሕዛ ሸቶ እውን ናብ ልዳት መረብ ዝወፈሩ ዝፃወቱ ጎብየን ደገፍቶምን ጌና ቀዳሚት ሸቶን ፀንቢሎም ከይወድኡ ንኣንፈት ፀሓይ ብምዝማዝ ድሕሪ 2 ደቂቃ እቲ ሸቶ ካብ ኤል ኣብ ዮሃንስ ረኺቦም እውን ንመረባውያን ኣደንዘዙም። ጋንታ ጎብየ ብፀገማይ ማእዘን ካብ ብሉፅ ኣጥቃዓይ ዝውድር ተፀውዐም ኣባላ ሜሮን ተስፋ ገብር ተበግሰን ዝነበረት ኩዕሶም ሓደገኛታት ዝነበራ ኮይነን ኣብ መበል 20 ደቂቕ እውን ዝፀዋይ ዝሰርሓ ኩዕሶም ኣብ ሰኪዒት መረብ ዓሪፋ ኤልኣብ ዮሃንስ ንዕኡ ካልኤቲ ንጋንቱ ድማ ዕውድቲ ዝውድር ምዃና ተረጋግፅ ሸቶም ኣመዝገበም። ብድሕሪ እዚ ዝግጥም ሸቶ በዚሕዎም ኣሰልቻው ከይከወንኳ ተሰጊኡ እዩ እምበር ኣብ መበል 22 ደቂቕ ግን መረባብ ፀወታ ምህላዋ ትሕብር ዮናስ ገብረ መስቀለ ብርእሱ ገጭ ዘቕፀራ ብልፅ ሸቶ ረኺባ ትንፋስ መለሰን ንዕረፍቲ ድማ በዚ ውፅኢት ኣተዋን። ካልኣይ ብረ ዝግጥም ሚዛናውን ዝያዳ ድማ ናብ ጉልበት ሰሓትቲ ሕርፍፍ ዝበለ መልክዑ ተቐይሩን ክቕፅልን ከሎ ክሳብ ምድብ ግዜ ኣኺሉ ማካየዳኛ ፊስካ ዝነፍሕ ድማ ሸቶ ኣይተረእየን። ፀወታ ብውፅኢት ቀዳማይ እብረ 3-1 ተወዲኡ ጎብየም ዕውድቲ ኮይኖም። ብድሕሪ እዚ ብሰልፊ ጋንታት ተሰኒዩ ናይ ሽልማት መደቢ ተኻይዶም ዓውታት ጋንታት ኣብ ኩሉ ዓውታት ድማ ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ሽልማትን ክቕበላን ከለዋ ብሓፈሻ ጎብለለ እዚ ስፖርታዊ ቅነ ድማ ጋንታ ምሂላል ኮይና ተዓዊታ። ካብዚ ቐፂልና እምበኣር ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ድሕሪ ምዕፃው ዝውድር ምስ ኣካየድትን ገለ ዓውታት ኣካላትን ዝካየድናዮ ሓፂር ዕላል ኣሎ ናብኡ ክነስግረኩም።
1: እዚ ስፖርት ኩሉ ግዜ ማእኸላይ እዚ ዝግበር ደረጃ ኩሉ ሰራዊታት ንሳተፎ ነርና ኢና ኣብ ኩዕሶ መርበብ ተዘይኮይኑ ካልኦት ብዙሕ ዕውታት ኣይነበርና ደረጃታት ተሸሞንተ ሓሰግር ነርና ኢና። እዚ እንታይ እቲ ዕላማ ነይሩ ዕላማ ናይ እዚኣ እዋን እዚኣ ናይ መበል 14 እዚ ማእኸል መሰረታዊ ለውጡ ክንገብር ኣለና እቲ መበገስ ኢና። እቲ መሰረታዊ ለውጡ እንታይ እዩ? ካብቶም ዝነበሩ ተፃወቲ ውዲልካ ሓደሽ ጌርካ ምትካ እዩ። መስቲ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ተሓዊሱስ ከመይ ገይሩ ኣውታት በፅሒት ዕላማ ዚ ዕላማ ተግባርካ ስጋብ ታሕቲ ወሪድና ደረጃ በራጊድ ኢና ኣካይድ ናብቲ ናይ 225 ማለት እዩ። ኣብኡ ካየና ኣብ ወርሒ 12 ከባቢ ዕለት 28 ምድለዋት ገ ካብኡ ኢና ንጅምር። ካብኡ ብኩሉ ዓይነት ብደቂ ኣንስትዮም ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ኩዕሶ እግሪ፣ ኩዕሶ መርበብ፣ ባስኬትቦል፣ ኣትሌቲክስ፣ ቸዝ፣ ባድሚንተን ከይተረፈ ተዳሊና ኢና ነዚ ኩሉ ንገብር። ምናልባት ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ዓቕሚ ሰብና ልዕሊ ዝኾነ ናይዚ ሃብታት እቲ ዝበዝሐ ነይሩ ሃልኪ ንኸይመፅእ ተደራረቢ ፀወታ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ስለ ዘጋጥም ኣብ ክልቲኡ ስለ ዝፀወታ ነዚ ሃልኪ እዚ ከነወግድ ክንብል ከማለት ዓቕሚ ሰብ ከም ድራባሓይና ገርና እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ብማጋርና ከዓ ዳርጋ 2 ወርሒን 3 ቅልን ዝኸውን ኣብ ሙሉእ ትሬይኒ ኣቲና ናብዚ ልዕሊ 9 ወርሒ 4-3 ፀወታ ጀሚርና ማለት እዩ። ነቲ ፀወታ እዚ ብኩሉ ዓይነት ኢንኣቲንያ መስተን 8 ጋንታታት ሰገረና ሰጊርና ብኩሉ ዓይነት ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ብደቂ ንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብደቂ ተባዕትዮ ሻርሸይቲ ክንወፅእ ከለና ኣብተን 4 ሰገርናን ብደቂ ንስትዮ ግን ኣብተን 4 ሰጊርና 4 ደረጃ ወፂና። ኣብ ኩዕሶ መርበብ ብቑዓት ተፃወቲ ኣፍሪና ወላ ብደቂ ንስትዮም ቅድሚ ሕጂ 2 ግዜ ዋንጫ ወሲና ነርና ናይ ማእኸላይ እዚ ሕጂ እውን ከምኡ ኣብቲ ደረጃ ኣብፅሒና ዋንጫ ክንወዛ ገርና ማለት እዩ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እውን ተመሳሳሊ ኣብቲ ባስኬት መጀመርያ እዋን ዝካየድ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ እዋን እኳ ተሳተፍና ብዙሕ ወቕዓት ዝነበሮ ተፃወታ ይነበረናን ድሒሮም እዞም 37 ዙርያ ስለ ዝመፁና ግን ኩሉ እቲ ብቕዓቶም ኣብ 2 ደቂ ንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን كم جبو ترين كم زور لك أنتم كويس أجري سلاب سلاس ورحيم سنة قفيلهم نزغاب دك نشيا وانش أوسينا خن عوتهم لخيلنا علتي تما سالي عبدك تبع أتقا روعة درجة وتم قال لي أب أتليتيكي سيو أوري أربعة غاب إلى سلاسل حد سجع أوري أربعة سجع إلى أربعة استغيد أم من دفرة بقول عوتات نيرنا 100 متر دك نشيا عوتنا مداليا أب 400 متر بدك نشيا ورك مراليا قال إيه تبرو مراليا مالتي بوت وعتيك هو برو مراليا متينا عبد الله العلاس مريتن كمان قدامين قال إيه ورك نحاس مراليا نامتينا بس عوتات بدك نشيا تراي سكبر أربعة حمشان تي أولنا دك تبع عتيك إسرادت بي أولي لو بدمر نيزيهم قا نبتوا قبل قبل الوسط نب عشرة متر أديم نيا مالتي بدمر نيت قان تاجب سان حمشان تبي أولي لو بيمسكيهم زيه هلو لازلينا دحرو نايج أمتى توصل متى شو أمتى توصل درجة قلتها سالسيت وقتنا نعم مشان نتبي رخينا ولدي بتقول الله تي أبو قبل المتوينا وقنا تحج مسيرة نايتي مجمع رأس جبر نعو مسيرة هالوطي كلامة إن لا تعرنا أبو جبري ترجم نعو ولدي بو مثلا أبو دك ريشتن دك تواعتين عصر تنت برخينا أبو كأس مرباب نايكلي تي عصر تقلت رخينا أبو باسكت بول عصر تقلت رخينا أبو أمتى توصي حمشة رخينا أبو أثليت عصير ترغيمنا أبو جزكا عادة شهر شهوت إن حانت ليت برغيمنا دمر كوابي حمسان أربعة تنبي أمتنا بزو مسرطة وقبل النايزي عمد ديزينا يما أخلاق زغينا هذا روغينا هذا
2: كلاب قوبي كل سنة حمسان أربعة تنبي سنتان لهم مع الشبابة ما دتي أجي زعد رزي مهابكم تينكيو مهنياتو قليل نتاشميكونا أما سميني أوتيها زعبا زلك أبركتو صراحة مزرع قالوا لا يكونن thank you ما تعرف زعبة تاجان تانا خزارة من تداخلنا فلو سرعت خمسة أربعة تنجوبية كابز مسرت أجي سال ساعة ما تو قليل مالتي من أطول تشان أسران سلسل أبكرن تعيدنا نيرنا أبتا أبكرن زقبرنا سال سيت وتعيدنا نيرنا أب ناي إزهز باو سرعت مالتي أجي بز ماكل تعدم تغنى مس كفلة سراي سوسا سرنا أربعة نحنا حمسنا أربعة سلسينا كابزوا ما أكل متينا لنا نبزي كم حرام علينا إذا ما أكل تا أبتنا يكان تا أتي غزار بكله عدمي أحتري من أتو كله ما براقي دميم كبراقي الناموسيم صادو حتر عدمي زلوا أنا يور حترين يا جيرة أنا يور حترين بس مرا جيرة أنا بود الدراتيا أبزود الدركاني عقب مثلاً نورهم تي ناتهم تالنت كعبيز جبهم كل عسل الغنم تسرح وسرح قال لي لا ناتو تيت كاني شامبيون وسيدنا ودتي
3: أنا خم حلقة جانتا أنا إذا جانتا بحفشة تعود تسمرت فقي تنكهوار وعبيز لازلوا نفس درجة زبادي إحنا لنا ولدي بحفشة أنا يوم ما عزنا برد صورها كله بزرعنا يا ولدي أزي كارشي تاني مثلا أنا عزنا برد جانتا تون كلتي نبرة إحنا قلنا بس إذا نبرنا حقمي توسختي ناي كلبات قرب حجزنا بس نفعت كلبات تساعتني رونا تساعتي توسختني برا جيت تسترين قبر ناس حتى يرجع زينير قلنا ما حبيت خلاص خاناي معلتي هو كان عدل كبل وجلس أم حافظ شمالتي إحنا خابت إذا نبرنا ونتات وسيرنا بناي سلطان هذا قفتها عبد الرجاز بسلام بس حلو
4: سلطان كان ذا بقلب برجع إسلام أربعة كنا نزود درم بالعصر أربعة ودرنا إزما خل وكلانا قلوب ماتي مالتي حفشاوي افتي اكايدانا ايتو ددرنا اي دكنسيو اي زما خل تخايده كنري اخولنا انا يتساتفنت دكنسيو دحاشه كوين انا رهيبيو صبو عينتو ددرنيرو نحنا تاو مديبنا لنبرنا سالسا مدوب كوين صورنا اينيرو ندرنا مالتي اجي حفشاوي تو ددر نحنا كم غمغم اخولنا مستنا انا وقعتن مستنا ايتنغانتاتات نبر بقعتن للي يالو نحنا عايزنا عند مصانات تصاتي مكراتن قدايم تصاتنا يزوام اغل كوينن جين كلنا يكون التن شمون تتصاتي نايزوام اغل اب كلوا زوام اغل دنتفاي تن كالوتكا حبي صحفتا تامچينا نت سكواد نمبلات تتقمنا لي اجي تولد در حفشاو مغبارو ازي ياغدا ساب دكنسيو نا دكنسيا سلطان هوين هري هول هون منتاي ابيت كوسو غرا هاجر كبحال تخوين اب تحصر بوتاتا تا يكونن كايدلو زرقعه هولو تزرقعه مهلاو ازي تبو نغير ግን ሓፈሻዊ ቡድሆታት ከዓ ነይርዎ። እቲ ቡድሆታት ክብሎ ድኽእል ሕጂ ኣብነት እዘን ካብ ዞባ ማእኸል ሒዝናየን ንመፃና ስፖርታውያን ውድድር ቻምፒዮና ገዲፈን እየን መፅአን ናብቲ ውድድር። ሕጂ ንዓኣተን ዓብዪ ደራኺ ዕብት ከመዝግብ ክእል እዩ ንድሕር ንብለና ኣሊና እንታይ መሓሸ ምስተን መሻርክቲ ኣካላት ሓደ ምርድዳእ ብምፍጣር እቲ ቻምፒዮናት ናይቲ ዞባታት ናይ ኤርትራ ዘካይዶ ምስ ናይ ክፍለ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ዝካየድ ከምቲ ናይ ግንባር ተተፈላለዩ ኣብ ዘዕረፉሉ ሲዘን እንተዝኸውን ነይሩ ሓደ ጥንካረ ኣካላት ነተን ደቂ ኣንስትዮ መሃለወ ብዙሕ ውድድር ንገዛእ ንብሱ ተመክሮ ናይ ምጥራይ ተኽእሎ መሃለወ እዚኢታት ክሰፍሕ ይኽእል። ሕጂ ነቲ ሓደ ውድድር ገዲፍካ መፅኢኻ ነቲ ሓደ ውድድር ክተካይድ ክልተ ነገር ጎነፅ ኣሎ። ሓደ ንሰን ብሜንታሊ ክግዛእን እንታይ ከዓ እሱ ድገዛን በቲ ሓደ ታተኸፍለን ኣደክለበን ክሓስባየን በቲ ሓደ ነታ ኣዳሃደን ከዓ ከገልግላ ክሓስባየን ሕጂ ክልተ ዝተገራጨዎ ነገር ክኸውን ከሎ ዋላ ነታ ተፃዋት ንዕቤታ ዓንቃፂ ኣብ ተፈላለዩ እዋናት በብ መድረኽ ውን ድሕር ኮይኑ ግን እታ ተፃዋቲ ዕቤት ክተረጋግፅ ዝኽእል እያ ለውጢ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ክተረጋግፆ ዓብዪ መስተርሆት ኣለዎ። ሕጂ እቲ ዴድላይን እንተድፋላል ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኣየኒና ካልእ ኣብተን ተወዳደርቲ ዝነበራ ጋንታታት ኣዝየን ደለይቲ ጉዱሳት ተፃወቲ ርአ ኣነ ከምኣነ ሓፈሻዊ ሕጂ እቲ ተገዳስነት ናተን ጥራይ እኹል ኮይኑ ተረኣየኒና ከምቲ ናተን ተገዳስነት ከምቲ ምምፀአን ናብቲ ናብ ስፖርት ሓፈሻዊ እተን ግንባራት ናብ ክለባት ወሪደን ዝፃወታሉ ደረጃ ዕብት ደመዝግባሉ ኣብ ክለባት ተጠርኒፈን ድኸዳሉ መድረክ እንተተፈጢሩ ብዙሕ ነገር ለውጢ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብነት ሃገራዊ ውድድር ኣብ ዝካየድ ናይ ዞባታት እቲ ስኳድ ኣብ መንጎ ዞባ ማእኸልን ዞባታትን ዘሎ ፍልሊ ክጠፍእ ምክኣለ ንምንታይ ዕድላት ናይ ክለባት ይፍጠር ንዕድላት ክንፈጥረ ኣለና። ሕጂ ተፃዊተን ተን ክለብ ዘለዎን ናብ ክለባትን ክኸዳ ተን ክለብ ደይብለን ኮፍ ክብላ ኖኖ ክኸውን የብሉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ከንዕ ጫማ ግበር ኢልና ዲና ክነጉያ ዘለና ኖኖ ወይ ጥርናፈ ኣብቲ ውሽጠን ክህሉ ኣለዎ ወይ ኣብቲ ዝነብራሉ ዞባታት ክለባት ክምስረታ ክኽእል ኣለዎን ብሕፅር ዝበለ ዋላ ብባጀት ንሪኦ ከለና ወይ ከዓ ኣብተን ክለባት ኣለዋ ዝበሃላ ዞባታት ኣብነት ዞባ ማእኸል ኣብኡ ከይደን ተጠርኒፈን ክሰርሓሉ ዝኽእላ መንገዲ ተተፈጢሩ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ዝበለፃ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ተኽእለሉ ዝብል እምነት ኣለ።
5: ኣብ ኣደ ናይ ግሎብ ሓለቃ ጓንታ ኮይና ከዓ ክሳተፍ ቀኒ ማለት ንሕና ተፃዋትናዮ ሃልኪ ዘለዎ ፆታ ኢና ተፃዊትና ብሃቂ ብጎደሎ ብዓብኡ ሸሞንተ ስጋዕ ሸውዓተ ደወፃናዮ እውን ነይሩ እዩ ሕማማት ብምብዛሓብ ፀሮና ገለ መለስ እዳተለዋወጥና ቦርቴለ ድዩ ገለ መለ ኩላተን ተፃቲ ቀለልቲ ኮና ናብ ዘለዋ ዋላ ብፀንሐ ስጋዕ እዚኣ መወዳእታ ተፃዋትናዮም እንዳና ሃልኪ ብዓብኡ ካብ ፀሮና ብዙሕ ነገር ብዙሓት ተፃዋቲ ከማና ከም ዘለዋ ዋላ ተዓበየን ከማ ንሕና ኣብ ጋንታታት ንፃዋት ኢና ብምልና ከማና ኮይነን ኣብ ጋንታታት ተፃወታ ነይረን ከእንታይ ምኾና ኢልና ዋላ ተሓስብ ኢኻ ግን ከዓ ዋላ ብዚ ምሰገርና ከዓ ብዙሕ ናይ ቲፎዞ ስታይል ኣይነበረናን ብዙሕ ሃልኪ ከዓ የሕሊፍና ኢና ነዚ ዓወት እዚ ክንረክብ ዝኽኣልና ሳላስ ኣሰልጠንትና ሞራል ናይ ሰብ ከዓ ብዓብኡ ኣብዚ ክንበቅዕ ክኢልና ኢና።
6: ውድድራት ብሓፈሻ ፅቡቅ ነይሩ ቅድሚ እቲ ውድድር ምስ ረዓካ ግን እቲ ምድላዋት ነቲ ውድድር ምድላዋትካ ከዓ ኣበየበየ ቦታ ክትገብሮ ከም ዘለካ ወጢንካ ስለ ነቲ ውድድር ተካይዶ እቲ መጀመርያ ክብደት ነይሩ ምስቲ ብሰዓትታት 21 ክፍለ ሰራዊታት ኣብዚ ማእከል ምህላው ክብደት ነይርዎ ካብ ሰለስተ ቦታ ኮንካ ከተፃወቶ ኣብ ክልተ ቦታ ከተፃወቶ ትዝሓሸ ካብ ክልተ ቦታ ኮንካ ከተፃወቶ ከዓ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይንካ ከተፃወቶ ከዓ ትዝበለፀ ማለት እዩ። መብዛሕትአን ሃብታት ኣብ ሓደ ቦታ ገለገለ ከዓ ኣብ ክልተ ቦታ ዳ እምበር ኩሉ ግዜ ንሕና ካብ ክልተ ስጋብ ሰለስተ ኢና እቲ ቦታታት ንሽፍኖ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ክብደቱ ኣብቲ ምድላዋት እዚ ዓይነት ክብደታት ነይሩ ብሓፈሻ ኣብቲ ዝነበረ በቢ ሴክተሩ ማለት እዩ

عتميتن سمانن كلتن شادشاي ورار أحليفا قدمي سرحتا ورار رابز نبرة حادة أرقاش وقع ورد ساقيد تواقيو نحكمنا برقير كساب زخيد مسؤو كارتيتان تواقيان ودس قدا نتي مرفئن توتن ألا جيبكا نايمخاد بحلي مركوس زقبرة عب نبرات ودبزر أيو أبنتاو تقبار بزل على نمقاتسال أقرو ممحياش مسارعيت مستوم عبدفع زلو بتسوتي بعقمي كبركت قدن كخيدا لني سلزب